إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع عزيزي المستمعة لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آل، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الخلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن أودعكم على من لنلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من مشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله صبعان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج.
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 23.
3: اصبر وعلاش دابا علينا بهذا؟ هذه غير المشاكل المخلوقه والسلام، هي ماشي حتى المشاكل اللي هي كاينه واقعيه ومحسوسه
4: بحال الزعما.
3: وما عندنا لا شاد العود.
4: ايوا يا اخي عدو، انا هادشي اللي نقدر نعمل معك. الا كان ربي بغالك راه غادي تخرج من سعدك، والا كان ربي بغى الخليفه راه غادي تطلع من سعد خليفه.
3: لا هو دابا هذا الفال هذا عمره كان في الدين؟
4: لا ماشي في الدين، ولكن انا بغيت يكون ضميري مرتاح.
3: بارك الله على سيدنا يوسف الصديق.
4: سكوت سكوت سكوت سكوت سكوت، هاد الهضره عندك سكوت.
3: ايوا دابا شنو عملنا؟ غير قول لي شنو عملنا.
4: الوراق راهم في يديك، معاي طول سالم ياخذ ورقه منهم واللي ربح انا معاه.
3: ايوا هي دابا قول لي ما باغيش يتزوج لها هاد حليمه والسلام.
4: ابدا.
3: ايوا شنو هي دابا معنيت نضربوا العود؟
4: معنيتها فال وخلاص.
3: وعلاش علينا بهاد الفال؟ واش انا دابا صاحبك ولا ماشي صاحبك؟
4: صاحبي.
3: ايوا صافي تقادات.
4: على غير حيت انت صاحبي اجي نبداو نقطعوا الطريق.
3: يا سيدي ما بغينا نقطعوا الطريق، بغيت غير تعاونني وتوقف معايا.
4: كان خاف من الله.
3: كتخاف من الله؟ اوجدك الغيره مني، تكون عندي امراه صغيره وجميله.
4: حاشا ولا يرضى الله، وانما كان خاف من الله.
3: ما جاك الخوف من الله حتى طلبت منك توقف معايا في هذا الزواج. يا في الزواج الحلال الله يا ودي الحاجه. كيخصك تكون منطقي حتى مع نفسك، ماشي غير انت تزوجتي وفتح عليك الله تنسى الناس الاخرين كلهم. لا لا لا لا لا، انا ما نبغيش. اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. انت دابا دبرتي على هميزه، عاود دبر لخوك على هميزه.
4: سيدي

0: كلام انك لم صح. انا مستعد نضحي بهاد الهمزه وبهاد النخوه وهاد الرفاهيه. واش انت كيحسبك راني عايش سعيد؟ ابدا. انا نفضل بعد من هاد الهمزه ونموت بالجوع وناكل الخبز حافي ونخدم الكرفي ونطيح الحيوط. لا لا لا يا خويا عدو، انا ضميري كيخزيني على هاد الزواج. كيجيب لي الله انا ماشي واللعنة تبعاني فين ما درجت. انا ماشي والناس كتنعتني، انا ماشي وكل شي كيخزيني. وزمان قالوا اللي خدا المراه على الطمع كيموت فقير. اسمعني يا خويا يا عدو، لوجه الله يلا نشوف حالنا، يلا نكملوا طريقنا لاسفي. شحال هذا من شهر باش خرجنا من فاس وحنا مازالين غير في الطريق؟ الحجاج هادي شهرين باش حجوا ورجعوا، حنا خايضين في زواج العكوزات والهمزات الحامضه. لوجه الله خويا عدو، الطعام والمحبه يلا في حالنا، ياك الفلوس عندنا، واش غادي نبقاو نعملوا هنايا؟ ها الا بغينا نربحوا الفلوس خاصنا نجيبوهم على دراعنا. عدو جاوبني الله يجازيك بخير، يا الله فحنا، يا الله نقبطوا الطريق لاسفي.
1: يا الله فحنا. ايوا هي دابا ما بغيش يتعاوني، ما بغيش يتوقف معنا والسلام.
0: ولكن راه كاينه واحد القضيه تما خاصك تعرفها.
1: شنو هي؟
0: كاينه علاقه عاطفيه ما بين خليفه وحليمه.
1: حليمه زعما كتحب خليفه؟
0: الحب الكبير قايس والعلا على القايده.
1: ايوا
0: من بعد انا ما بغيش نكون بالليله في هذه القضيه.
1: ايوا اسمع لي، نقول لك واحد القضيه، اما غادي تزوجني بعد حليمه والا غادي نقطع معاك العلاقات كلها. ما انت صاحبي ما انا صاحبك.
0: اشنو؟
1: صافي، اليوم غادي يكون اخر نهار نشوفك او تشوفني.
2: سيد الحاج
0: اش كاين؟
2: هذا سيدي خليفه جاب الشرفه وقال لك بغى يشوفك.
0: اللي قلت لك ساعدو مشى مسكين ودبرها الشرفه وجابهم. اصبر بعدا مدلي دوك الورق. هاك هاك هاك هاك صاحبي، اختار ورقه من هاد الزوج.
2: ولاش؟
0: لاش كتسول؟ ارفض منهم ورقه مدالي وقول لي هذا هو اللي يديها وصافي.
2: ها يا سيدي، ها هو اللي غادي يديها.
0: مزيان يا مدبر امري ولا علم لي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
1: واش كتعبر؟
0: شكون؟ تخليني بعدا نقرا هاد الورقه.
1: ايوا دابا انت قريتيها، شكون؟ انا او هو؟ عدو او خليفه؟
0: بكل اسف هو.
1: ايوا
0: ما عندي ما نعمل، الفعل طلع من جهته.
2: اش غادي نقول للخليفه اسيدي؟
1: ستقول له، سير قول له دابا احنا مشغولين، يعاود يرجع من بعد.
0: اصبر لا يا ودي، قلتي جاب معاه الشرفه.
2: يا سيدي
0: سير قول له يدخل.
2: واخا سيدي.
1: دابا شنو دابا غادي توافق على زواج خليفه من حليمه؟
0: لا، كنفضل ما نقطعش معاك العلاقه على هذا الشكل وبهذا السبب. النهار فاش طلع لي فراسي غادي نقطع معاك العلاقات بطريقه اخرى.
1: واش غادي تعمل مع هذا اللي جاب الهز والدهز؟
0: شوف وسكت.
3: عزيزي

سنة ما نعرفو مزاحة خانة بنتكم جاتنا في القناة بغينا نطلبو ضيف الله فستاق ما نضربو الحساب بلوفان دفعو ما وجاب وإلا كنتو لينا في المكتاب نعجبوكم بإذن الله عريسنا خليفة مطمور بالجد وتمارة مشهور فنان وكلامه معبور وإلا عطى كلامه يوفاه ملي القلب حب العذراء عجبتنا في النظرة جينا احنا الشرفة والحضرة وجينا طالبين ضيف الله بنتكم جيدة وحسيبة وشريفة وآدمية وولدنا خليفانية هو غير ولد باب الله

0: كل شيء.
1: واحنا طالبين ضيف الله.
2: يا طالب كرمنا.
0: مرحبا ضيف الله. مرحبا مرحبا. ما عندي ما اقول.
3: اش كاتعبل؟ اش كاتعبل؟
0: اخي هاد الناس حطوا عليك بالرميز.
4: الله
3: شنو زعما دابا؟
0: شوفوا اسكت ما تخافش، لكن الله انت هو مولاه.
5: يا سيد الحاج بغينا كلمه الرضا منك.
1: الله يخلط. نحسنا في نقطه الجوال.
4: يا رب يا رب يا رب يا رب. انا حسبي الله عمري في حياتي كلها، وانا دابا في عمري 65 عام ما دخلت في مساله الزواج. ولكن اليوم على وجه السي خليفه ما قدرتش نرد في وجهه. وحاجه اخرى، ملي قالوا لي الحاج علي بن شامه رجل اللطامه هو المسؤول في هذه القضيه، قلت ما فيها باس نشوفه ونتعرف عليه. والحقيقه السي علي بن شامه هاد الايام كلها الناس ديال الحومه كيتذكروا عليك.
0: شاد اللي القشاب عليك.
4: الله شاهد، ما كاين شي نهار فاش ما كنذكروكش 10 ديال المرات هي القليله.
0: تعملها لكم قلت الشغل.
4: الحقيقه انا كنت كيحسبني هذا السي علي بن شامه راجل ميطامه، شي راجل كبير، شي باني الدوجه في الزمان. الساعه مسكين مازال صغير.
0: والله لو كان سمعاتك قلتي لها امك طامه يا حتى تطمرك.
1: يا من بعد قلك سيدي التمس الخير عند حسان الوجوه.
4: يا سيدي
1: ايوا داكشي اش كتقولوا دابا بالسلامه والعافيه؟
4: ايوا ما بغينا شي نجيو لهاد الدار ونرجعوا خاويين. ايوا تكلم يا راجل ميطامه.
0: اسمع لي، هادشي باني شحال ما يقطر عليا الشمع.
1: قالك سيدي اللي قف الدور الكبار عمرو ما كيخي.
4: معلوم معلوم الله يا ودي.
0: شوفوا ما يتكلموا لي على الكبيره ويعاودوها. كيدوي على ميطامه.
4: وانا عمري الحمد لله في حياتي ما عملت يدي في شي حاجه وجبتها خايبه، دائما الحمد لله كنجيبها 7-4. ايوا تكلم الحاج. ايوا تكلم راجل ميطامه.
0: خلي عقلي ما يفكني من لسان هاد العقروس. هاد الشايب غير نقول له الله يكمل بخير. ما شفتك شايف هاد القضيه يا عدو؟
3: وانا
0: ما شفتك شايف هاد القضيه قلت لك.
4: ايوا سي علي راه حنا كنعاينوا كلمتك الكريمه. ها لا يحشمنا معك. اه يا سي علي راه واخا ما كنعرفوك شي من قديم، اللي خف عليك اصلو شوف فعلو.
0: صافي هالكني هاد الشي باني كلالي الدماغ.
1: ايوا فكنا سيد الحاج علي شوبني.
4: ايوا خلي راك يبيع علينا شبابو غالي.
0: شاتي بيع اللهيله خبيت. جاب لي اللي كيحمر الوجه خبيت ديال النهار الكبير.
4: ايوا دوا سي الحاج علي قالوا لي كنتي ناوي بسلامة الحجة هاد العام على رجليك. الساعة كتبت لك التربة هنايا في الرباط.
1: تربة؟ على انا مت.
4: لا لا لا لا قياس الخير عليك، بغيت نقول زعما كتبت عليك العتبة.
1: العتبة عندنا حنايا الدار.
4: ايوا الدار عندنا حنايا هي المرأة. بغيت نقول زعما على زواجك بميطامة. وبعدا راه حنا كنسالوك الحق، عملتي عرسك بوحدك وما عرفتي حتى على واحد.
0: عدو كيف جاك الأخ؟ ها ولا إني هو.
1: ايوا سيد الحاج علي واش قلتي لنا؟
0: اش غادي نقول لكم؟ الله يعمل لي فيه الخير.
1: لا لا لا لا لا انت ما تعطينا شي خيط من مخيط.
4: لا لا
0: ايوا ولكن انا دابا مازال ما فهمت والو في هذه القضيه.
4: مسكين. ايوا الله يجيبك على خير. ايوا سيدي راه حنا جينا كنخطبوا للسي خليفه كريم.
0: ياك يا سيدي مرحبا معني ما نقول.
3: اش كتقول سيدي اش كتقول؟
1: الله يكمل بالخير يا سيدي. هذا وكان كاين شي حاجه اخرى؟ هاد الشيء على جينا فهاد الساعه.
4: ايوا سيدي نقراو الفاتحه نقراو الفاتحه.
1: واخا سيدي واخا.
3: اش كتعبل هاد؟
0: كان السرعة راضي مع هاد الخبيت.
4: ايوا فينا هو بعدا السي خليفه؟ فينا هو السي خليفه كان فينا؟
5: ها هو موجود.
4: سيدي سيدي السي خليفه
6: خليفه
0: السي خليفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
6: الله يحفظكم الله. نعم
4: ايه ايوا سيدي بالرفاهي والبنين. ايه والله عمري ما عملت يدي في شي حاجه ورجعت خايب حتى في الروح. الحمد لله.
0: خبيت خبيت ما عندي ما نقول لك.
3: وانا
0: ايوا هادي مشات. ومره اخرى الى جيتي تخطب شوف شي خبيت بحال هذا ديرو معاك يخطب لك.

0: الله يكمل بالخير.
1: بلاتي يا سيادنا، نعملوا الفاتحة، نعملوا الفاتحة.
0: هالعيالات

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: النخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخلة وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
4: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
4: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخلة وادي الذهب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012. المحدث للمراكز كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني

0: الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة، سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
1: لأن مؤهلين أكثر
0: أكيد
1: طب.
0: اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا، حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية، ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها. وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، من قبيل كلية علوم التربية لينيس ولازيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس، يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
0: طبيعة الحال، طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا. وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية، يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

0: فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا المصاحبة، مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف الأساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذ الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
1: حكما أصلا. نعم. هم طيب مزيان فرصة هذه سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني داخل
1: جميل
0: داخل الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيت أن من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهم.
0: نعم، كما تعلمون سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها، ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد القدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده التظاهرات الوطنية والدولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: نعم طبيعة الحال لابد من الإشعاع. لا نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
1: في خلية أظن
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء

0: التكويني.
1: أشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
0: من أتوقع
1: يستقطبوا.
0: نحن نعم. الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصادية لآخره يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية ثم المدارس العليا للأساتذة ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة. ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: من
0: إن شاء الله إن شاء الله لملا.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية وتحدثنا عن التكوين التأهيلي تكوين الأطر الإدارية والتربوية ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر، ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث ثم فوق ذلك مختبرات بحث ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية الآخرة، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد
1: تبارك الله،
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف طلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها

0: الطالب خلال، سواء الطالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يجمع، يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال تربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سوار القلوب ومقيل العذرات ومفرين.

كرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حبتك يا القيوان يا كرمت اللائمي دن دن دن دن دن دن

0: الحيّة وقت
1: أهلي
0: وقت أهلي هذا الحي ضربك يا هذا الحي ضربك يا ضربك يا هلي ولا حصرت لي بتميمي كن ان انت يا علي فوقك درع من نديمي دايان دايان

باش انت محرمة يا حريم باش انت ما انت محرمة يا الحريم باش انت يا الحريم هي يا ريم.

سيدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول فأمنت بالغيب

لوجهه وله تسد ووج وجباه. طوعا وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليها

علا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه وزحى بساط العرض فرشا.

كم نعمة أولى كم من كربة نجلة وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادع الإله وقل سريم.

بمن له وجه لديك وجاه اشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا حلاه وبخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرقين السلام ولا حبر قل ابرقين فامي جران واجنان.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربع بذات الربع شرقي.

وبجلة لا ترجمالي ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرتو معاهد الرم ترعيان عن الصبا أبا ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيجا قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب بصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازر غازر غزرانا من عين يصن هاري إذا ابتسمت خرتك.

Yarın sen eyne deydin. Sana belki her şeyi yanı adına.

في الليل الحاسي لو لو

رضعت من ذي زم زم رضعة ذي زم زم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة أبرد بذكر سليمان ما تكن الأطايا يدعو بذكر سليمان سليمان.

لعله صحابي بطيبة يبرد يبرد بكر سليمان تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع.

لا فرقان بالربع سبحة سندمكي ما بالربع سبحة سندمكي سبحة سندمكي في كل ربع من مرابعها

أفهمك. ونزرم بيصا وندم كأنه

بدل حسين الى اوكار ملك كذا الملك يبدله حسنا إلى أوكار الملك لا يا يا

يا تحية السلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجم من عاشق

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت ثمين وجدت حوض الحب حين.

0: حسن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم.

عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه وهو من جملة أهداف خطة تسديد التبليغ ومراميها التزام السنة في الحرص على أخذ العلم عن أهله صيانة للدين من التحريف والتبديل وحماية للأمة من التشويش والتضليل، وذلك مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكونوا عدولا. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة يدينون بالولاء والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، لأن أمرهم يتناول المبادئ المشتركة بين جميع الناس بمرجع الفهم السليم للدين، أي ليحمل هذا العلم العدول من الأمة حتى يدافعوا عن المنهج السليم في أخذ العلم بعيدا عن تحريف الغلاة لمعاني الشريعة ومقاصدها، وانتحال المبطلين من أهل الأهواء الذين يلون أعناق النصوص لخدمة أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وإنما تسلقوا سلم الكلام عن الله وعن رسوله بغير علم فيضلون ويضلون ويفتنون الناس في دينهم، خصوصا في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، فيتسورون البيوت بلا استئذان. لذلك حرص الصحابة الكرام والتابعون ومن بعدهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأجمعت الأمة على ذلك، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقصد رحمه الله أن السنة لا تؤخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق في الظاهر والباطن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تتبع الغرائب التي ليس عليها العمل، ويحث الناس على التزام ما كان سنة ماضية عمل بها الناس وانتشرت. وقال إمامنا مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أيضا رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ففي هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته يبغي بها الشهرة. فالعلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس،
أي كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا

0: فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر، لما يترتب عليه من افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود الذي عليه الناس، أي المنتشر الشائع، هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما سواه من إفراط أو تفريط أو غلو فهو مذموم شرعا. مستمعين الأفاضل، يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه، كما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب خلاف في المستحبات، وربما خلاف في العادات، مما يوقع الناس في الفتنة. كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المجمع عليها، والتزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم، لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فردي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب معين في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، العقيدة الأشعرية، ومذهب عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف الإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحامية للملة والدين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق.

0: موثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية سعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سبعون باب التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا

نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيتبابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيتبابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيتبابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف ووقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيتبابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيتبابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيتبابا التنقرجي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد عهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفاوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين، أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء، فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي، الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها، مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الفكرية المختلفة. فمن عجيب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى

قولنا الجنين والجن والجنة وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها والجنون وهو الذي خفي عقله واستتر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا مثل الأحرف باء وحاء وراء حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب أو من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائي المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشملها هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا لغريب ما جاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما قو في قولنا كلمة طالبة وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة مؤنث لكلمة شارف وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف وهي من نفس أصل اللفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة

فتياء بالطبع الحالي، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنثها شريفة وشريف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية، ونقول شريف دهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت؟ لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طال ما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطل، لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا

0: قد سام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبه كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.
1: تعلق قلبي التلو بتنعر بيتم

هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفيا للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام مسكو الختام.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفظ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم الذي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بوادي الذهب. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في كتاب

0: تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المحرمات الخاصة بنوع من الأنواع، حيث ذكر المحرمات من المطاعم والمحرمات في النكاح والمحرمات من المكاسب. وأما السنة الكريمة فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم. وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، والاعتداء هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، كقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بمعنى من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، كما دل على ذلك حديث ثعلبة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفظ.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الفضول المدلول اركب الفضول المدلول يكون مدح رسول النقا اركب والفضول مدلول والكل فيه والفضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى. وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما، إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض، إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك
لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالاً نابضاً بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكناً واحداً وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعاً للقيم، تظل مصدراً للإشعاع، تظل حضارتها مثالاً يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراضاً مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان، متوسعاً متمدداً ناشراً خيره.

قيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وانتم الحياة احلام، ما كنتم عند الله والناس.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قالوا بالواجب وريقتي ها هو شديتها وبلا رشوه، وهذاك راه شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: إعداد وتقديم الدوشة بكار.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثاراً سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحظة.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضا استخدام الحب والحزم معا. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

متابعونا معنا دائما أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحة الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوب في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر، دائما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل.

كل ما يريد. ولا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا لطفله أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع طفلي بسبب أسلوبه. وأخيرا يجب التزام والصبر في التعامل مع الطفل.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكون مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشف معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يولدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يولد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربته معنا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. بالمهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها.

0: حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القديمة بحول الله، لكم تحيات أدوشة بكر والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اجل عثمان.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم مستمعينا. اختتمت يوم أمس بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقد بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس. وانكب العلماء خلال هذه الدورة في إطار اللجان الدائمة وغير الدائمة على تدارس نقاط جدول الأعمال وتبادل الرؤى وبحث السبل والوسائل الناجعة لتسديد التبليغ. إلى مراكش حيث دعا المشاركون في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، دعوا إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

0: تستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتفاق الاتحاد الأوروبي والميركوسور. هذه الدعوة جاءت في بيان ختامي للدورة التي وقع على هامشها مجلس المستشارين والاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، مذكرة تفاهم لإحداث منتدى برلماني دائم بين المغرب ودول المنطقة المذكورة، هدفه تعميق الحوار البرلماني وتمتين العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجانبين. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بعد وصول نائب الرئيس الولايات المتحدة جيدي فانس إلى الدولة المضيفة بعد ساعات من وصول المفاوضين الإيرانيين. وكان فانس أعلن قبل صعوده إلى الطائرة التي أقلته إلى أوروبا أنه يعتقد بأن هناك تقدم في الملف النووي وفي قضية وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبارهما الأمران الرئيسان اللذان سيجري التركيز عليهما في مفاوضات سويسرا. في سياق متصل، أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات دامية في جنوب لبنان، تزامنا مع إرسالها وفدا إلى سويسرا لمواصلة محادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اختتم أمس السبت برباط أشغال الدورة 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس. وتميزت الجلسة الختامية للدورة التي أعقبت اجتماعات اللجان وإعداد التقارير بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام للمجلس الأعلى اليزيد الراضي. وتمت بمناسبة اختتام الدورة 37 للمجلس العلمي الأعلى تلاوة برقية مرفوعة للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي أن العلماء والعالمات انكبوا خلال هذه الدورة في إطار اللجان الدائمة وغير الدائمة على تدارس نقط جدول الأعمال وتبادل الرؤى وبحث السبل والوسائل الناجعة لتسديد التبليغ. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس السبت مراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. رياضيا هذه المرة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي المغربي جلال جيد لقيادة المباراة التي ستجمع المنتخب البرتغالي بنظيره من أوزبكستان برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 لنهائيات كأس العالم 2026. وفي مباريات يوم أمس، تفوق منتخب ألمانيا على منتخب الكوت ديفوار بهدفين لهدف واحد. هولندا تفوقت على السويد بخمسة أهداف لهدف واحد. التعادل السلبي حسم مواجهة الإكوادور وكوراساو، فيما منيت تونس بهزيمة ثانية أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف نظيفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد يصبح الطقس حارا بكل من المنطقة الشرقية وسيسوى داخل منطقة الغرب والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و30 درجة بضاب ملوية والمنطقة

0: الشرقي والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بغالبية ربوع المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وبين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة وبوجدور، وقليل الهيجان لهائج ما بين بوجدور والقويرة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
6: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا إذاعة الداخل تشجع الطاقات الشابة، هذا على في هذه الحلقة إن شاء الله سننصت لتجربة شبابية مميزة، شاب أخذ من أبناء

0: جهة الدخل وادي ذهب، أخذ طبعا يتابع دراسته الجامعية، ولكن في نفس الوقت أخذ مبادرة، وهذا ما نبحث عنه، أن نقدم نماذج لشباب لهم هذه المبادرات، معتمدين على أفكارهم، على تكوينهم، على دراساتهم الجامعية. ضيفي وضيفكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الشاب الطموح عثمان البنين. عثمان، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أستاذ الهادي، تحية للمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة.
0: نعم، طيب عثمان، يا كأننا نقرب من ناس من بطاقة تعريفية لك، من هو عثمان؟ مزيان تحدثنا على مسار كشكدير، مبادراتك، هكا نوضعوا المستمعين في صورة على من يكون عثمان البنين. نعم،
1: مرحبا. اسمي عثمان البنين، طالب جامعي، ونقول لك شغوف اي حاجه عندها علاقه بالتكنولوجيا والرياضه. وكندرس حاليا في جامعه محمد السادس في علوم، زي ما كطالب لهندسه الطب الحيوي او الجيني بيوميديكال. وشغوف باي حاجه بحال ما قلت لك في البداية، اي حاجه عندها علاقه بالتكنولوجيا، يعني جيني بيوميديكال جامع بين التكنولوجيا والطب.
0: جميل.
1: وفي نفس الوقت رائد اعمال مبتدئ، او عاوتاني عندي واحد الحلم من الصغر، او لا شغف من الصغر، يعني هو كمطور ويب او لا ويب ديفلوبمنت. انشات واحد الشركه سميتها ديفاين ايجنسي.
0: ومعك شباب اخرين ولا
1: غير؟ عندي تيم خاص بيا، كل شخص عنده حاجه كيعرف يديرها وكيحبها، يعني كيحبها يعني كيتقنها. وحاليا يعني كان مازال مشروع يعني صغير، ولكن راني كنسعى جاهد باش نخليه يكون افضل، يعني افضل شركه في الديجيتال في المغرب ان شاء الله.
0: قريب شباب هكا طموح. وبالكثرة سي عثمان انك اختاريتي واحد المجال اللي انت كتلقى فيه ذات كتبغيه وعندك فيه وكتنمي معارفك. مزيان طموح هكذا.
1: لكن اللي جيت تشوف، يعني راني كنقرا يعني كتعرف الهندسة الطب الحيوي راه ماشي شي حاجه سهله، وفي نفس الوقت راني متابع مع الشركه ومع التيم ديالي، يعني واخا هادشي صعيب ولكن مع مصابره.
0: انت خصك توزع الوقت ديالك توزيع
1: مصابره
0: بالغرام.
1: ولكن مع مصابره والاجتهاد،
0: تبارك الله،
1: المهم انا قريب من تحقيق ذاك المتاع اللي باقي.
0: اذا الله يحقو لك ان شاء الله. اذا بعد البكالوريا شنو درتي يا عثمان؟
1: من بعد البكالوريا ما مشيت قريت، في كنت باغي نقرا اول حاجه هي قصه، يعني هي قصه الا بغينا نقولوها.
0: اذا كان عندك حلم؟
1: نعم كان عندي حلم، يعني هو نقرا جيني انفورماتيك، هادشي اللي كنت انا باغي، ولكن قدر الله دار لي شي حاجه افضل. ليشني مشيت قريت جيني الكتريك. من بعد جيني الكتريك ما قريتش العام الاخر، ملي خديت دي او تي ما قريتش عام، ولكن داك العام مشيت تعرفت على واحد الشخص يوسف برياش، كل تقريبا الكل كيعرفو، واحد الاستاذ طيب شرح لنا، دخلني واحد الفورماسيون ديال اميديست، ديك فورماسيون تعلمت فيها السوفت سكيلز، تعلمت فيها شحال من حاجه فاتني باش نقاد. واصلا هي اللي كانت الفكره، هي اللي كانوا عرضوا لي الفكره باش نقاد انا اجونس ديالي على حساب داك.
0: اذا من تما بدا الحلم ديالك. جميل.
1: من بعدها هو بالضبط تعرفت على جامعه محمد السادس، درت في الداخله، والحمد لله. يعني شوف حالاش كانت القصه من
0: سبحان الله.
1: جيني انفورماتيك ما تقبلت،
0: ولكن هذا كله كيخدم الطموح ديالك في الحقيقه.
1: نعم لجينا نشوفوا بصح.
0: نعم، اذا مسار تبارك الله عليك اللي هو جميل وموفق. نبغي نعرف كتذكر ديك، اتعرف بالنسبه للمستمعين وانا ايضا، فاش كتذكر هاد الديفاين جنسي هذه اش كتقصد بها؟ تخصصها اشنو؟ مزيان
1: المعنى ديال الاسم،
0: الاسم وحتى اش كيدير مثلا اللي متخصص ولا اللي عنده. مزيان باش المستمعين يعرفوا.
1: بالنسبه للديفاين ايجنسي، السميه جات من ديف دي او في، لان اللي جات من ديفلوبر، وجات عاوتاني ديك ديال الاي.

0: AI عاد باش الاي ان جي، اي ان جي في الانجلي يعني كتاني هي الباست كونتينيوال، يعني
1: إذا استعملتي الدكاترة في اختيار الاسم
0: نعم
1: إن شاء
0: نعم هذه
1: الله.
0: اللي باش جات لي الفكره.
1: طبعا
0: هو في الاول كان ديفاين، كان جايه من يعني ويب سايت ديال الاي اي، ولكن من بعدها جاتنا الفكره ديال نقادو اجونس.
1: جزاك الله. أيه
0: بالنسبه لي سيرفيس عندنا خمسه، نقول لك خمسه من ابرزهم. عندك الويب ديفلوبمنت، وفي الويب ديفلوبمنت في سايبر سيكيورتي على حسب السيتي ويب. معانا عندنا ملي موبايل ديفلوبمنت، وفيرتشوال ميديا ديزاين، في اي حاجه عندها علاقه بديزاين ديال لوجو وفيديو اديتين اي حاجه. عندك ملي سوشيال ميديا ماركتينغ مع نوردين، اي بوتي اي شهر في اي حاجه السوشيال ميديا، جوجل، اي ميتا.
1: وهادشي عتمن يحتاج ربما معدات وتجهيزات، اش كيخص؟
0: هي فقط اللي احتاجنا في معدات هي في الفوتوغرافي مع حسن، هذيك هي اللي وعندنا حسن عنده معدات ديالو، يعني ما لقيناش صعوبة باش نزيدو هاد لو سيرفيس.
1: وضروري يكون محل كبير ولا يقدر يكون
0: ماشي كاع بالضرورة يكون عندنا حتى محل، لأن هي ديجيتال ايجنسي، يعني
1: فيها
0: خاصك تكون كاين في الويب.
1: شيء رقمي
0: نعم يعني هو اللي كيكون عندك هو في طبيعة الحال السيرفر ديالك، كيكون باش تبوستي الويب سايت ديالك. And
1: وتحت لكم فرصة عثمان أنكم اشتغلتوا باش يبان واش أنتم بعد متمكنين، فتدرتوا شي مبادرات شي عمليات
0: نعم. بالنسبة لحنايا نقول لك التيم ديالي جمعت فقط الاكسبرت، يعني ماشي اي واحد يعني دخلناه معنا ولا يلا كاو ديبلوم، دراري عندهم
1: وطبعا
0: اكثر.
1: انتقد ديالك
0: نعم
1: الاقران ديالك
0: كلشي من الجيل زيت اللي
1: مزيان.
0: كيشوف.
1: انا كيعجبني نشوف شباب هكا كيتعاونوا كياخذوا مبادرات لرؤوسهم.
0: نعم بالنسبة للشباب كل واحد فينا القليل عنده 5 سنين اكسبيرينس في الدومين ديالو، يعني مثلا بحال نور الدين في السوشيال ميديا ماركتينغ راه خدام تقريبا مع الداخلة كاملة،
1: ما
0: جميع
1: شاء
0: الجهات
1: الله.
0: الداخلة راه
1: إذن
0: هو خدام
1: عندهم
0: معاهم.
1: تجربة
0: نعم
1: ومارسوا. نعم
0: نعم
1: طيب، اش سميت عثمان لين صباح عندك بصراحة كيثير هذا التساؤل، هذا الشغف للفضاء أو ما يعرف بالعالم المرقم، وشنو السر أصلا في هذه الجاذبية اللي عندك ليه، وهذا التحفيز اللي كتحس به كينبع من الذات ديالك؟ أكيد غادي تكون بعض الأسرار أو نسميوها الدوافع اللي يجعلك أنك تختار هذا المجال.
0: نقدر نقول مجال من الصغر، يعني فهمت
1: لكن
0: كانت
1: أول مرة كيفاش ديك الطعمة الأولى اللي كنقولوا بلغة البحر؟
0: انا كان نقول لك انا من الصغر شخص فضولي، كان بغي
1: وهذا الشيء راسك
0: نستكشف.
1: أنت.
0: راسي شخص فضولي كان بغي نستكشف، يعني وكان هذا نقول لك كما كان الاب ديالي ما كنتش كاع نوصل لهذا الشيء بسببه، كنت
1: إذن
0: قلتلو
1: تحية لي من هذا
0: نعم
1: المنبر، وطبعا أنت الأم تهي أيضا.
0: نعم الاثنين مع كنت اول مره كنت كان شفت داكشي في التلفاز، كان كل حاجه كيتقال هذا الشيء.
1: وتقريبا شحال كان في عمرك في ديك البدايات الأولى؟
0: نقول لك 10 12 13 اول مره
1: إذا مبكر داك الشيء
0: مبكر
1: كان
0: مزال صغير.
1: عندك.
0: من ثم كان شرى لي والد بي سي، ديك الساعه بديت انا كان
1: إذا
0: عندي بي
1: تما
0: سي واول شيء
1: البداية
0: عندي.
1: ديال القصة.
0: نعم بديت كنتعلم من راسي حاجه بحاجه حتى وصلت لواحد المرتبة الحمد لله، وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأهل ديالي.
1: تبارك الله عليك. طيب جيد سي عثمان، ما كرهتش انك، وحنا عاده كنبغيو هذا النوع ديال اللقاءات مع الشباب انهم كيفيدوا اقرانهم الشباب، وربما يقد كاع يكونوا شي وحدين اللي حتى هما كيف الشغف ديالك كيف هاد الطموح ديالك. نبغي نعرف اشنو التحدي الاكبر اللي كتواجهه حاليا في الموازنه بين متطلبات، لان شرتي الدراسه الهندسيه والتطوير ديال ما شاء الله عليك هذا المشروع اللي سميتيه ديفاين اجنسي، وكيفاش كتطبق المهارات الهندسيه التحليليه في صياغه الاستراتيجيات اللي كتعتمد عليها في هذا المشروع ديالك.
0: كنت نقول لك هو صعب، هو صعيبة ماشي زعما ماشي سهل.

0: غير هو قد نقول لك انا بديت يعني قبل ب يعني ب5 سنوات. من بعد 5 سنوات ديك 5 سنوات في البداية ما كنتش كنعرف نواظب ما بين القراية و القراية، لأن في الأول كنت فريلانسر، ماشي زعما كانت عندي أجونس، يعني فريلانسر
1: غير حر
0: حر
1: انك
0: كنت أتعامل مع أي كليان. كانت صعيبة نواكب ما بين المدرسة و
1: وهاد المدرسة راه عندهم برنامج مكثف.
0: ومكثف، خصوصا في حاليا في لقيت في جامعة محمد السادس برنامج مكثف وصعب، ولكن في نفس الوقت راه كان نقدر نقول لك نعتبره انا تحدي لي انا
1: بقيتي متشبت بذاك
0: متشبث
1: الحلم ديالك.
0: متشبث. وزيد عليها نقدر نقول لك حتى الدراري اللي معايا انا في لاجونز تا هما مساعديني بزاف، مخليني يعني الا كان مثلا شي عمل صعب كنعطيه لهم هما،
1: كتعاونوا.
0: كنتعاونوا ما بيناتنا معنا. يعني مزال ما قلت لكم حتى الاسم ديال واحد من السوفتوير انجينير اللي عندنا اللي هو مالك من تونس. نعم من تونس. هاد الشاب هذا تقريبا
1: هو
0: اغلب
1: متخصص فاش من
0: متخصص في اي حاجه عندها علاقه ب ويب ديفلوبمنت او لا موبايل ديفلوبمنت، هو اللي كيهبط كاع البروجيات ديالنا ديال الويب
1: وكيفاش
0: ديفلوبمنت.
1: اكتشفتوه هاد؟ تبارك الله عليه.
0: اكتشفته في اش منتدى ما فتليش حق، المهم
1: المهم
0: كنا
1: مزيان
0: اصدقاء، المهم
1: استغليتي
0: الصباح
1: لقاء
0: كنا اصدقاء
1: معين
0: قبل ما ندير حتى لاجونس.
1: ودابا منسجمين كمجموعة أكيد، لأن من
0: طبيعة
1: الشروط
0: الحال
1: ديال
0: راه
1: النجاح. نعم.
0: كل واحد فاهم الاخر،
1: برافو عليكم،
0: يعني
1: إذا
0: باش
1: خلقت تكامل.
0: نعم
1: نعم. هي إذا هذا التحدي الأكبر كيفاش تجاوزتيها عثمان؟
0: كيفاش تجاوزتو. قد نقول لك بمصابرة والاجتهاد وما استسلمت، لان جاتني واحد الوقيته كنت انا صافي كنت ماشي غنستسلم، كنت انا موقف البروجي واحد الوقيته يعني صافي
1: الحمد لله طبقتي
0: صعيبة
1: الشعار دونت جيف اب، لا تستسلم.
0: صافي. انا كنت ديك الوقيته صافي راني وقفت ما تليت قد حتى كما قلت صافي، علاش ما كي دخل لي والو انا، علاش نضيع فيه وقتي صافي. من
1: وهذاك
0: بعدها
1: السؤال كان غادي يعجزك
0: كان
1: اكثر،
0: يعجزني
1: ولكن الحمد لله اعطيتي اجابه ايجابيه ان خصك تلقى حلول.
0: الإيجابية كانت من الأهل لأنهم هما اللي قالوا لي ما تستسلم.
1: إذا شفتي
0: نعم
1: الاحتضان ديال، وهذه في الحقيقة مزيان، هذه رسالة للآباء والأمهات أن ولدهم ولا بنتهم اللي عندها شغف لشي تخصص أو حاجة يلطهم أنهم يكونوا بجنبه بجنبها يساعدوهم، ياك أنه
0: أهم شيء
1: يتخطى بحال هذا، لأن هذيك راه كانت حاسمة، إما تمشي لها الطريق السلبي او للايجابي. الحمد لله انت بدعم من والديك الله يحفظهم لك انك اختارتي ما هو ايجابي، وانت اليوم مستمر.
0: لأن الأهل عندهم نسبة كبيرة في التأثير على الإبن ديالهم. يعني
1: صحيح،
0: إذا كانوا
1: وهذا
0: الأهل
1: نقطة مهمة.
0: نعم
1: صحيح.
0: إذا كانوا الأهل كي يساعدوا ولا كي يعني نقولوا إحنا نساعدوا ويهتموا بك.
1: يحتضنوك
0: نعم
1: ويشجعوك وي...
0: نعم لأن
1: صحيح.
0: هما لأن الطفل شنو نقول لك من الصغر هو كيعرف أهله وكيثق فيهم
1: صح،
0: ثقة
1: هما
0: عمياء،
1: القدوة
0: هو
1: ديالهم.
0: القدوة ديالهم. يعني
1: صحيح.
0: إذا قالوا له هذه الصح وهذه خطأ هو غيديرها.
1: صحيح
0: ومن
1: صحيح.
0: الأفضل يعني الآباء يكونوا كيشجعوا الأبناء ديالهم على هذا النوع من الأشياء، لأنهم في البداية كتكون لا شيء ولكن من بعد كتولي أشياء فهمتي كبرى.
1: صحيح. طيب، فيه مثل شعبي مغربي معروف وكيعرفوا الجميع، قال لك اللي بغى العسل كيصبر لاش
0: القريص
1: القرص
0: النحل
1: العسل النحل. طبعا. طيب، بصفتك مطور كيف شرتي ديال الويب ورائد اعمال كيقود هذا المشروع ديالو، اشن هي ابرز التقنيات الناشئه؟ كيف وغير مؤخرا داز عندنا مؤتمر عالمي، كيف الذكاء الاصطناعي او ما يعرف بالاتمات ولا تقنيات اللي انت
0: ماشي
1: اكيد كتعرفها كتخطط لدمجها اما لتحسين الكفاءه الداخليه للعمليات هذه الوكاله، كيف مثلا البرمجه اداره المشاريع أو لتطوير حلول مبتكرة لمساعدة الزبناء ديالك والعملاء اللي كيتعاملوا معك، على أنك على تحليك فرصة أو تكون عندك الإمكانية لتحقيق نمو اللي هو أسرع، لأن هذا سؤال يتبادر الذهن وفي محله.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي ولا أو حتى الأوتوميشن، نقدر نقول لك نقسمها على جوج مراحل، الداخلية يعني الباك اند وعند العملاء الكلاينتس. بالنسبة الداخليه اللي كتكون عندي انا. مثلا بالنسبه لي انا كندير حاجه سميتها الاوتوميشن او الاوتوميت. بالنسبه لهذه يعني يمكن لي ما نحتاج حتى الا كنت مثلا في لوقيته انا ما كنكون مثلا ما كاين ما مساليش او لا ما حلش ولا حتى شي واحد من التيم ديالنا ما كاينش اصلا ديك الوقيته اللي دوا فيها الكليان. حنا بدل ما نبقاو نصيفطوا له ميساج يعني نبقاو تسناو كل ولا نتدخلوا نتاخروا عليه، عندنا واحد سيستيم ديال الاوتوميشن مقادينه حنايا بطبيعه الحال التيم ديالنا. يعني مثلا الا عطى على سبيل المثال الكلاينت كتب هلاو مثلا ولا السلام عليكم، اوتوماتيكمون كاين واحد ريسبونس حنا دايرينو باش يرد عليه من بعد
1: الالي
0: اليه هي اليه من بعد فاش كت يعني صافي كنديروا مثلا مجموعه ديال الاسئله شائعه يقدروا يسولها مثلا شنو كديروا شنو فهمت بحال هكا الاسئله هادو. حنا درنا واحد كنحطوا اجوبه عشوائيه يعني حنا كنكونوا دارسينهم على حساب دوك بدل ما نجاوبوا حنا في بلاصتنا. من بعد اذا كان يعني هو ما مساليش مثلا نعطيك شي حاجه عطى شي سؤال حنا ما عرفنا ما حطيناش حنا فما في كنزيدوا
1: ما دخلش في الاجوبه اللي مبرمجه
0: داكشي علاش حنا كنزيدوا شي حاجه سميتها الذكاء الاصطناعي وكنعتمدوا مؤخرا عندنا كنا كنعتمدوا شات جي بي تي ولكن مكلف مزيان. داكشي علاش انتقلنا للجيميناي واحد من التطبيقات ديال الاي اي ديال جوجل من افضل التطبيقات اللي انا تعاملت بهم يعني نقول لك احسن من شات جي بي تي 5. بالنسبه للمرحله الثانيه او لا الخطوه من الناحيه ديال الكلاينت كنحاولوا نلخص انا كاع شي موضوع في شي حاجه زوينه. مثلا حاليا بالنسبه لهاد نبقاو كاع في نفس الموضوع ديال الشات. بالنسبه ديال الشات قلت لك كنديروا فيه واحد واحد الشخص او لا هو روبو بجيميناي كيبقى يتكلم مع ذاك الكلاينت عن طريق كيبقى يعطي حلول. هو من ديك الحلول هي اللي جينا نشوفوا في الالغوريثم ديالو كنبقاو نحطوا حنايا. بالنسبه لنا حنا كنبقاو نحطوا واحد شنو النوع اللي باغينا حنا ذاك الموضوع يبقى يتكلم هو فيه ما يخرجش عليه يعني يبقى بين قوسين في واحد الموضوع
1: بحال كيكون مقيد.
0: نعم مثلا الا قال له شي حاجه سياسيه هو ما غاديش يجاوبك عليه يقول له انا روبوت
1: كيبقى
0: ديفاين.
1: نعم معقول
0: لان الا حولنا غير شي مواضيع اخرى
1: وين بدا يقول لك شنو هي مبطلات الوضوء ولا يدخل لك شي امور اللي لا علاقه
0: بك داكشي علاش كنحدوه وي
1: الاختيار ديالكم
0: وبالنسبه للذكاء الاصطناعي ساعدنا بزاف في هذه القضيه هذه. يعني اكثريتنا ما كنكونوش بحالي انا مثلا خصوصا انا كنكون في الدراسه من الصباح حتى الليل يعني ما كنساليش باش نجاوب نرد على الكلاينت هو كيرد في بلاصتي.
1: وطبعا فاش كتجي العشيه كتلقى داك الامور
0: كنلقى كلشي مقاد وكيعطيني واحد ترخيص ديال شنو ديال الكونفرساسيون كامله وشنو خاصني ندير له يعني بلا ما نمشي نقرا انا من ا حتى زد.
1: كيهنيك هو من داك يمشي لك الوقت في البحث
0: نعم. وحنا حاليا رانا خدامين وغادي نطوروه لواحد الدرجه يعني كدوي معاه ما غاديش شك انه بلي راه اي اي راه يجاوبك هو باي طريقه.
1: وهذاك الشيء كتبرمجوه انتوما ولا هو كيعطي افوندي؟
0: هي الاي بي اي كناخذوها من جيميناي او من اي اي اي. ديك الساعه انت كتبقى بحالاش كتعلمو ولا بحالاش كتخليه بحالاش يتكلم يعني من الكود ديالك كتقول له مثلا نعطيك نشرح لكم بشي طريقه يعني ما تكونش معقده
1: مزيان حيت المستمعين صعيب
0: نعم.
1: شي امور ما فاهمينها وما
0: نعم.
1: ما تخصصه
0: بحال الا دري صغير شديتيه قلتي له بقيتي كتعلم فيه شويه وشويه كتقول له هذه ما يديرهاش هذه ديرها فهمت
1: صافي كيولي كيدخل
0: هادشي اللي هو كيبقى ماشي بداك الشيء يعني مثلا قلت له هذه
1: التعليمات اللي كتعطيه
0: هذوك التعليمات من الافضل. هذه جمله زوينه. واش ثاني حاليا كاين هذا الاي اي حاطينه غير في الويب سايت يعني في الشات يعني لايف شات. قريبا غادي يكون في الواتساب احنا خدامين عليه يعني مثلا فاش تكونتاكتينا في واتساب غادي يكون داك الاي اي كيدوي معاك ديك الساعه.
1: وهذا الشيء درتوه نتوما بحال كان منتوج ديالكم؟
0: ديالنا هو من ا حتى زد.
1: اذا كتبقاو كتفكروا باش كتزيدوا عاودوا واحد التحسينات على باش الخدمات تكون دائما في صالح الزبون.
0: نعم نحاولوا ما امكن باش لان الا عطيتك مثال كانك انت مثلا كل كل كل

0: جيتي عند ديفاين مثلا، بغيتي شي حاجة، صيفطي لهم ميساج او لا كرييتي واحد تيكت وما جاوبك حتى شي واحد، شنو غادي تكون ردة الفعل ديالك
1: ما
0: انت؟
1: غاديش تقول هادو عامة
0: ما
1: الدولة فيا
0: مداوش،
1: ما
0: دونك
1: صافي
0: غادي تمشي عند شي حاجة اخرى. داكشي
1: أيه
0: علاش حنا
1: صافي
0: كنديروا هاد القضية هادي، باش نحاولوا ما امكن نخلوا الكليان ما
1: وتشدو داك
0: يشدوه عاوتاني.
1: برافو عليك. إذا نعتمد سابق ما نوصلوا ناخذوا استراحة فنية ونعاود نوصلوا الحديث.

0: إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لهذا ما شاء الله الحوار الجميل مع شاب طموح. بصراحة عجبني وعجبتني أيضا أفكاره وطموحه كتقرا في عينيه. وهذا هما الشباب اللي اليوم اللي كنسميوهم أكيد هما شباب ديال المغرب 31 أكتوبر اللي غادي كيف شرنا جعلوا جلالة الملك عيد وطني أطلق عليه عيد الوحدة. قلنا بأن هاد الشباب اللي غادي يعيش هاد الفترة لابد أنه ينخرط, وكنعرفوا بأن المغرب عاد عنده اليوم استراتيجية وطنية للرقمنة أو الإدارة الرقمي أو العالم الرقمي من هنا 2030. إذا هاد الشباب أكيد غادي يغنيوا. وضيفي وضيفكم ما شاء الله عليه سي عثمان البنين. طيب عثمان, من خلال التجربة ما شاء الله بصراحة مشجعة وكتجعلنا نفتخروا أكثر بشبابنا وشاباتنا. مزيان أنت عندك تجربة وخارنك في البداية, بغيك أي شاب أو شابة ده كامل اللي كنتي كتكلم عليه وطموح وشغاف ودرتوا مبادرة ديال المشروع ديال وكالة ما إلا كانوا فيه شي نصائح, شي ممكن نقدوا اليوم نقدموا كنصائح ورسائل للشباب والشابات كيفتك؟
1: كنت نقول لك نصيحتي لجميع الشباب, حتى شي حاجة ما كتجي سهلة.
0: برافو.
1: يعني من الأفضل اي شخص واخا يكون مثلا ما عارف والو, انا ما قريتش في مدرسه, يعني بالنسبه للويب ديفلوبمنت ما قريتش في مدرسه, تعلمت على راسي. يعني من الافضل داك الشخص ما تقولش هذه راه صعيبه, حتى شي حاجه راه ما سهله.
0: صحيح.
1: كيف ما كانت حتى شي حاجه ما سهله. دونك من الافضل شخص يتعلم مهارات سوفت سكيلز, اي حاجه يحاول ما امكن يدير علاقات مع ناس يقدو يفيدوهم من بعد, لك ما تعرف يجي الشركه ديالو وراك يعرف مثلا شي دراري كونوا مصحابو عندهم.
0: أيه. كل واحد فين عنده
1: لان التيم هو اهم حاجه في اي شركه ولا اي فريق.
0: وباش ينجح مشروع ضروري يكون فريق منسجم اللي عنده الخبره في هذاك.

0: تخصص.
1: نعم، وأهم حاجة، واحدة من أهم الأشياء اللي هي بحال ما قلت في الأول، عدم الاستسلام.
0: إسلام، نعم
1: نعم،
0: صحيح.
1: وأهم حاجة مالي هي المثابرة، لأن المثابرة نقول لك هي واحدة من أهم المهارات الأساسية اللي ما تقدش تستغنى عنها.
0: صحيح.
1: زيد عليها حاول ما أمكن عاد ما تستسلمش،
0: أو
1: وتثيق.
0: هذيك الفكرة لين توفر لي الإمكانيات عاد أنني أي
1: نعم،
0: تبقى
1: ما
0: تما.
1: كايناش.
0: أيوة
1: لا،
0: أنت
1: يمكن لك،
0: خصك تخلقها بطريقة واخا تبدا من صفر وأنت غادي
1: نعم، خصوصا حتى في الويب ديفلوبمنت راه ما تحتاج حتى شي بي سي اللي واعر، يعني بي سي ديال
0: الحمد لله، بمعنى تقد تنطلق
1: تقدر
0: بأمور اللي
1: تنطلق بأمور بسيطة
0: صحيح.
1: جدا.
0: وذكرتي حتى واحد القضية إيجابية، شي قال له ذاك التكوين الذاتي اوتوديداكت، انك تمشي تلود. ودابا الحمد لله هاد وسائل ديال التكنولوجيا ما توفر، بحال كانك غادي معاك مدرسه، ما يكفي غير تكون عندك الرغبه تخيل وتبحث وتكون راسك. واظن تعتمد راك تعتمد على الطريقه كتكون راسك براسك.
1: نعم،
0: التكوين الذاتي مهم.
1: وخصوصا حاليا في هذه الوقيته هذه، كاين AI سهل علينا اشياء لا يمكن
0: والله جزيل
1: تصور.
0: بالخير، هذه
1: لا
0: هي
1: يمكن.
0: تبارك الله. طيب عثمان، اذا باقي عندك شي في
1: اخر
0: الرساله
1: كلمه اللي هي بحال ما قلت، عدم الاستسلام والثقه في الله والتوكل عليه، لانه
0: رائع.
1: هو اهم
0: دول
1: واش
0: جمعتيهم.
1: لانه هو الوحيد اللي راه كاتب لنا كل شيء،
0: وحنا خص
1: هو اللي
0: يا
1: باغي
0: ربما
1: لنا
0: نديروا
1: الخير.
0: اسباب،
1: نعم،
0: نديروا
1: خاص
0: مبادره.
1: ضروري الأسباب.
0: نعم
1: نعم،
0: طيب، سبق ما نختم عثمان ما كرهت، لان دابا سمعونا مستمعين وغادي يبغيو يستفادوا منك. ما كرهت واش عندك مثلا هاد شيت ما دوك البوابات وداك العنوان الالكتروني من اجل التواصل اكثر.
1: نقول لك ويب سايت ديالنا اللي هو www.divine.com، divine DAVAENG.com.
0: تقد تعود
1: نعاودها،
0: عثمان؟
1: انا نعاودها في الفرنسي، DAVAENG.com. بالنسبة لرقم الهاتف اللي هو 06 63 44 81 17.
0: بارك الله عليك، نتمنى لك كل التوفيق.
1: نعم،
0: ياك ما عاد عندك شي
1: بقي لا
0: تفضل.
1: كاين واحد الكونتاكت اللي هو كان كل
0: مزيان
1: شيء
0: مزيان.
1: خدام فيه، اللي هو في الانستغرام، اللي هو ديفاين اندر كروس ايجنسي،
0: بارك
1: ذاتس اول.
0: الله عليك عثمان. انا اللي عجبني انك تمثل واحد النموذج ديال شاب طموح وكياخذ مبادره ميحانيه، انه هذا الزمن ديالنا نديروا مبادرات، نديروا الاسباب والله سبحانه وتعالى كيكمل ما تبقى. اذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، باسمكم اشكر ضيفي وضيفكم الكريم عثمان البنين اللي قدم صراحه تجربه تستحق التقاسم. هذا على أننا اختاريناه في هذه الحلقة يكون هو الضيف، لأن عنده أفكار، عنده طموح، وأكيد تكون ملهمة لشباب وشابات اللي هم في العمر ديالو. شكرا لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
3: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNFT News، منصة

0: يمي المجلس
1: مع إسيرتي لايف، الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسيرتي لايف.
3: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: نشرة الأخبار.
8: في أبرز عناوين هذه النشرة: اختتام أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلوي الأعلى. في مونديال 2026 العناصر الوطنية تستكمل تحضيراتها استعدادا للمباراة القادمة ضد منتخب هايتي. أهلا بكم. اختتمت أمس السبت برباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس. وتميزت الجلسة الختامية للدورة التي أعقبت اجتماعات اللجان وإعداد التقارير بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام للمجلس الأعلى اليزيد الراضي، وتمت بمناسبة اختتام الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى تلاوة برقية مرفوعة للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي أن العلماء والعالمات انكبوا خلال هذه الدورة في إطار اللجان الدائمة وغير الدائمة على تدارس نقط جدول الأعمال وتبادل الرؤى وبحث السبل والوسائل الناجعة لتسديد التبليغ. أبرز مسؤولون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية أمس السبت بمراكش الدورة التي تطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كرافعة للابتكار وتشغيل الشباب. وأكد المتدخلون خلال جلسة نقاش نظمت ضمن أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة تشكل رافعات أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل بمختلف بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج، مبرزين دورها الحاسم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الشابة. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس السبت مراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المباحثات شملت على الخصوص رئيس المجلس الاستشاري لإعالة التأسيس بجمهورية النيجر مامادو هارونا جينفاري، ورئيس برلمان جمهورية غانا ألبان سومانا كينغسفورد باكبين، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي داليتا محمد داليتا، ورئيس المجلس الأعلى للجماعات بجمهورية مالي مامادو ساتيني ديابيتي، فضلا عن رئيس مجلس اتحاد جزر القمر عبد مستدرين. وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. رياضيا هذه المرة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي المغربي جلال جيد لقيادة المباراة التي ستجمع المنتخب البرتغالي بنظيره من أوزبكستان برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية

0: 19 لنهائيات كأس العالم 2026. وفي مباريات يوم أمس تفوق منتخب ألمانيا على منتخب الكوت ديفوار بهدفين لهدف واحد. هولندا تفوقت على السويد بخمسة أهداف لهدف واحد. التعادل السلبي حسم مواجهة الإكوادور وكوراساو، فيما منيت تونس بهزيمة ثانية أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف نظيفة. وبعد فوزهم الثامن على منتخب اسكتلندا، خاض أسود الأطلس أمسين السبت حصة تدريبية جديدة في بينغلي سكول بنيو جيرسي في أجواء طبعتها الروح الإيجابية والثقة والهدوء، استعدادا لمواجهة منتخب هايتي في 24 من يونيو الجاري في أتلانتا. وشارك في هذه الحصة التدريبية اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام اسكتلندا، بالإضافة إلى العناصر التي لم تخض سوى دقائق قليلة خلال اللقاء، في حين حظيت بقية العناصر ببرنامج لاسترجاع الطراوة البدنية. وأتاح الفوز أمام اسكتلندا للعناصر الوطنية اعتلاء الصدارة مشاركة مع المنتخب البرازيلي الذي يتقدم بفارق الأهداف. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. اختتام أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. في مونديال 2026 العناصر الوطنية تستكمل تحضيراتها استعدادا للمباراة القادمة ضد منتخب هايتي. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يصبح الطقس حارا بكل من المنطقة الشرقية وسيسوى داخل منطقة الغرب والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بغالبية ربوع المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وبين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة وبجدور، وقليل الهيجان لها إجمى بين بجدور والقويرة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اختتمت أمس السبت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس. وتميزت الجلسة الختامية للدورة التي أعقبت اجتماعات اللجان وإعداد التقارير بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام للمجلس الأعلى اليزيد الراضي. وتمت بمناسبة اختتام الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى تلاوة برقية مرفوعة للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي كلمة بالمناسبة أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي أن العلماء والعالمات انكبوا خلال هذه الدورة في إطار اللجان الدائمة وغير الدائمة على تدارس نقط جدول الأعمال وتبادل الرؤى وبحث السبل والوسائل الناجعة لتسديد التبليغ. أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أمس السبت مراكش سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأفارقة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من بلدان القارة. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لفائدة القارة الإفريقية وما تتيحه من آفاق لتعزيز التعاون والاندماج على الصعيد القاري. رياضيا هذه المرة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي المغربي جلال جيد لقيادة المباراة التي ستجمع المنتخب البرتغالي بنظيره من أوزبكستان برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 لنهائيات كأس العالم 2026. وفي مباريات يوم أمس، تفوق منتخب ألمانيا على منتخب الكوت ديفوار بهدفين لهدف واحد. هولندا تفوقت على السويد بخمسة أهداف لهدف واحد. التعادل السلبي حسم مواجهة الإكوادور وكوراساو، فيما منيت تونس بهزيمة ثانية أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف نظيفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يصبح الطقس حارا بكل من المنطقة الشرقية وسيسوى داخل منطقة الغرب والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بغالبية ربع المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وبين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة وبجدور، وقليل الهيجان لهائج ما بين بجدور والقويرة. برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب أن نتائج الدورة العادية للامتحان الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة

0: يونيو 2026 أسفرت عن نجاح 1165 تلميذة وتلميذا مو مدرسا من أصل 1826 مترشحة ومترشحا حضروا لاجتياز الاختبارات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 63.8%. وأفاد بلاغ لذات الأكاديمية بأن عدد الناجحين من فئة المترشحين الأحرار بلغ 84 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح ناهزت 30.11%. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرد ارتفاعا بنسبة 75% عندما تم ماي الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر ماي المنصرم بلغت 1516 طنا. تم بالداخل تسليط الضوء على فرص تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. وأتاحت هذه الورشة المنظمة تحت شعار من الفكرة إلى التمويل كيف تنجح في إعداد مقترح ضمن برنامج أفق أوروبا، أتاحت تحسيس الباحثين والأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بآليات تمويل مشاريع البحث والابتكار على الصعيد الدولي. وفي تصريح للصحافة أوضحت الأستاذة بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومسؤولة الاتصال الوطنية لبرنامج أفق أوروبا نجيبة العمراني الإدريسي أن هذا البرنامج الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار ينسجم بشكل كامل مع المواضيع المطروحة خلال هذا المؤتمر، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية والتنمية المستدامة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تينيغير 2 التابعة للدائرة البحرية الداخلة، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة.
1: جهة داخل وادي الدهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
3: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
5: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
6: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة المفصلة، وإليكم بداية العناوين. من مراكش دعوة إلى إرساء إطار اقتصادي شامل للمنطقة الأورو متوسطية والخليجية في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، فضلا عن تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية. قبل امتحانات الدورة الاستدراكية للبكالوريا المقرر إجراؤها في 2 يوليوز المقبل، استعدادات مكثفة للتلاميذ لخوض آخر محطة نحو نيل هذه الشهادة وتحقيق النجاح في هذه الاختبارات. استعدادا للاستحقاقات المقبلة لشتنبر القادم، دعوات إلى تعزيز المشاركة السياسية وتشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الجهات المختصة تعزز إجراءات الوقاية والتدخل للحد من حرائق الغابات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. في خطوة تعكس تنامي الرهان على التكامل الاقتصادي والتعاون البرلماني بين ضفتي المتوسط ومناطق أخرى من العالم، دعا المشاركون بمراكش في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف يستلهم التجارب الناجحة للتكتلات الإقليمية الكبرى. كما شهد المنتدى تعزيز آفاق التعاون بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لإحداث منتدى برلماني دائم. تفاصيل أوفى ضمن مراسلة الصديق العالمي.
2: اختتام الدورة الرابعة من منتدى

0: إذا مراكش البرلماني الاقتصادي جاء بعد يومين من النقاش حول قضايا الاندماج الاقتصادي والذكاء الاصطناعي والتجارة الحرة الإفريقية والأمن الغذائي، دورة أفرزت عددا من التوصيات ومذكرات التفاهم همت التعاون البرلماني بين المغرب وعدة فضاءات إقليمية، كما شهدت حضورا دوليا واسعا عكس المكانة المتنامية لهذا المنتدى. لحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين:
1: المؤتمر كان ناجحا بامتياز لأنه تناول قضايا مهمة تهم القارة الإفريقية. لم يكن هناك فقط حوار ولكن توقيع على اتفاقيات من أجل تفعيل يعني بالأفكار التي وردت في هذه الحوارات، ولكن كذلك هناك توصيات خاصة تهم يعني إنشاء لجنة لتتبع يعني كيفية تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الحرة، كذلك هناك إدانة للاعتداءات التي طالت الدول الخليج، وكذلك هناك توصيات فيما يخص أن يكون هناك تكامل أكثر ما بين الدول الأوروبية والدول المتوسط وإفريقيا، وأن يكون هناك تكامل فيما بين المبادرات خصوصا الميثاق من أجل المتوسط وكذلك المبادرة الأطلسية. هناك اتفاقية كانت مهمة جدا ما بين مجلس المستشارين وما بين مجموعات دول أمريكا من برلمانات أمريكا اللاتينية كانت مهمة في هذا الإطار. كانت هناك اتفاقيات كذلك فيما بين القطاع الخاص وهذه مسألة مهمة جدا. هناك اتفاقيات كانت ما بين تجمعات برلمانية ومجلس مستشارين أو الشبكة البرلمانية المتوسطية، كان هناك يعني مذكرات تفاهم أكثر من اتفاقيات، وهذه مهمة جدا بالنسبة لإيجاد الآليات للدفع بالأمام بالقضايا التي نناقشها في هذا الإطار.
0: المنتدى شكل أيضا مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا التنمية والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية، فضلا عن آفاق التعاون بين الدول الإفريقية والعربية. سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي:
2: وجودنا اليوم في هذا المنتدى ينم على عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة. إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو، مما سينعكس على جميع دول العالم وعلى منطقتنا بشكل خاص.
0: هكذا طويت صفحة الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي بعد جلسات نقاش وتبادل رؤى حول أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية التي تواجه منطقة المتوسط والخليج والقارة الإفريقية، فيما تم الاتفاق على تحويل التوصيات الصادرة إلى مبادرات ومشاريع عملية تدعم التنمية والازدهار المشترك.
3: مع اقتراب موعد الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا والتي من المقرر إجراؤها من 2 إلى 4 من يوليوز القادم، يواصل عدد من التلاميذ والتلميذات تحضيراتهم المكثفة أملا في تعويض ما فاتهم خلال الدورة العادية وتحقيق نتائج تفتح أمامهم آفاقا جديدة. وبين المراجعة اليومية والدعم الأسري والتربوي، يراهن المترشحون على التركيز والثقة بالنفس لخوض هذه المحطة الدراسية الهامة، كما نتابع ضمن الروبورتاج التالي من إعداد أيوب الإدريسي.
4: هي محطة حاسمة وفرصة ثانية. الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين لم يتوفقوا لسبب أو لآخر في اجتياز امتحانات الدورة العادية بنجاح. بالنسبة لهؤلاء وأسرهم، تتيح هذه المرحلة فسحة زمنية إضافية لتقويم التعثرات وتصحيح الأخطاء السابقة بحثا عن تحقيق نتائج أفضل.
5: استدراكية بالنسبة لي فرصة ثانية باش نتدارك الأخطاء ديالي اللي درت في الدورة العادية ونبرهن على الإمكانية ديالي الحقيقية، وإن شاء الله غادي نستغل الفرصة بأقصى مجهود ونحاول نحقق نتيجة أفضل.
6: الاستدراكية كتعلمني أن السقوط ماشي هو الفشل، هي فرصة تانية باش نعوض النقص اللي كان عندي. صراحة كتخليني نرجع بعزيمة أكبر ونستفد من التجربة ديالي الأولى، وكان آمن أن أي تعثر ماشي نهاية الطريق بل الفرصة باش نتعلم ونحقق نتائج أحسن.
4: ويكتسي البعد النفسي مكانة أساسية في مرحلة الإعداد لامتحانات الدورة الاستدراكية، حيث يؤكد الخبراء التربويون على ضرورة استفادة المترشحين من دعم أسري وتربوي متوازن لضمان استثمار هذه الفرصة الثانية على النحو الأمثل. الخبير التربوي حسين زاهدي.
7: اللي خصو يفهموا للآباء والأمهات بالدرجة الأولى وأنها راها تختلف على الدورة العادية، وأن الاستعداد لهذه الدورة يختلف تماما عن استعداد الدورة الثانية. فهنا الدور ديال الأسرة ديال الأباء وديال الناس اللي تحيطوا بالمترشحات والمترشحين راه حيوي وأساسي وخصو يكون دقيق. هذه فرصة أخرى جديدة ومشي هي النهاية. الإعداد هنا علاش يتركز بأنه نفسي وماشي معرفي، يعني لأن الإعداد المعرفي يدار عبر السنة كلها، وفي هذا الوقت الوجيز ما يمكنش لنا نستدركوا كل شيء اللي فات، يمكن لنا نديروا بعض الرتوشات، بعض الإصلاحات، بعض التدقيقات.
4: هي إذن فرصة جديدة لاستدراك ما تعذر تحقيقه في الدورة العادية، فرصة يرتقب أن يستفيد منها أزيد من 163 ألف مترشحة ومترشح خلال اختبارات الدورة الاستدراكية المقررة أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل.
3: ومن الشأن التربوي إلى الشأن المدني والسياسي، حيث تتواصل الدعوات إلى تعزيز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لشتنبر القادم، خاصة في صفوف الشباب باعتبارهم قوة اقتراح وتغيير داخل المجتمع. وفي أفق انتخابات شتنبر المقبل تتجدد أهمية الانخراط الواعي والمسؤول في الحياة السياسية والمساهمة في صناعة القرار. على هذا الموضوع أعدت الزميلة كريمة زحنوني التقرير التالي.
8: مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية تتجدد أهمية المشاركة السياسية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي وركيزة أساسية في تعزيز انخراط المواطن في تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق تطرح تساؤلات حول مدى إقبال المواطنين وخاصة الشباب على الانخراط في العملية السياسية. كمال الشومي أستاذ القانون الدستوري.
9: الرهان الحقيقي ليس فقط رفع نسبة المشاركة على أهميتها، ولكن أكثر جعل هذه المشاركة ذات معنى وتأثير مرتبط بقضايا المواطنين وانتظاراتهم اليومية. الشباب التحدي أمامه اليوم يتمثل في انتقال أعتقد من موقع المتفرج على الأحداث إلى موقع الفاعل والمؤثر فيها. الشباب المغربي يمتلك من الكفاءة والمعرفة والقدرة على الاتكات ما تؤهله أن يتجاوز هذا الدور إلى المساهمة في تدبير الشأن العام، لكن ذلك طبعا يقتضي في المقابل أن تواصل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة فتح فضاءات أوسع للاستقطاب والتأطير والتكوين وتجديد النخب كذلك، لأن المشاركة السياسية للشباب اليوم أصبحت مرتبطة بقدرة هاد الفاعلين السياسيين على مخاطبتهم ومخاطبة جيل جديد بلغته.
8: وفي سياق الرهانات المرتبطة أيضا بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، تبرز مسألة مشاركة النساء كعنصر أساسي في هذا المسار، والتي يبقى حضورها خافتا حسب المتتبعين. الباحثة في العلوم السياسية مريم أبليل.
10: هو اللوائح الجهوية هناك ضمان للحد الأدنى من تمثيليات النساء داخل البرلمان، إلا أن هذا الحد الأدنى لم يصل إلى 93 مقاعد المضمونة عن طريق اللوائح الجهوية عن طريق الكوتا، هي فقط واحد العدد قل يعني من ثلث المقاعد بمجلس النواب، وهذا كيخلق لنا إشكال بما أن الدستور يقول أنه السعي نحو المناصفة على مستوى الترشيحات على مستوى المحلي أصلا لا، فكتلقى أنه منافسة النساء على مستوى المحلي لا تزال ضعيفة جدا ولا تزال يعني فيها إشكالات اللي ما كانت أساسا بالنخب السياسية وبالمنظومة الحزبية اللي باقي ما فيهاش وجهة نظر نسائية حاضرة بشكل قوي.
8: وفي ظل التحولات السياسية والمجتمعية المتسارعة، تظل الانتخابات التشريعية محطة مفصلية لتجديد النقاش حول قضايا التمثيلية والاندماج السياسي، وفرصة لإبراز أهمية انخراط مختلف مكونات المجتمع في تدبير الشأن العام.
3: في موضوع آخر، التبرع بالدم واحد من أسمى أشكال التضامن الإنساني، وذلك لما يوفره من فرصة لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم في مختلف الظروف الصحية. ومع تواصل الحملات التحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم، أصبح هناك إقبال على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس قيم التكافل والعطاء. ريبورتاج محمد بلاوي يرصد الإقبال على هذه المبادرة من إحدى المصحات بمدينة الناظورة.
11: على سرير التبرع كانت شيماء واحدة من المتطوعين الذين استجابوا لهذه المبادرة، حيث قدمت قطرات من دمها في أجواء يسدها الحس الإنساني وروح التضامن. وإلى جانبها توفد متبرعون آخرون من مختلف الأعمار حاملين الرسالة نفسها ومؤمنين بأن دقائق قليلة قد تكون سببا في منح الأمل لمرضى وحالات تحتاج إلى هذه المادة الحيوية.
12: هي صراحة كاين بزاف ديال الناس كيكونوا محتاجين للدم، وكيكون عندنا ممكن هي في مدينة ديال الناظور، واليوم جيت باش أنني نتبرع حيت كيقدروا بزاف ديال الناس يحتاجوا الدم، وما فيها باس إلا الإنسان تبرع، والخير راه مزيان في كاع الحلل ديالو كيكون مزيان.
13: التبرع بالدم هو غادي ينقذ العديد ديال الناس في حالة صعبة، في مرض ولا تعرضوا للحوادث. هاد الحملة جات قريبة للدار، قلت هذه فرصة باش ندير هذا الواجب هذا.
14: ترى الناس نتمنى ان شاء الله كل شيء يجي يتبرع بالدم.
11: هذه الحملة التي تتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم تسعى للرفع من المخزون الوطني من المادة والتحسيس بأهمية التبرع الطوعي والمنتظم، كما تشكل مناسبة لتشجيع المواطنين خاصة الشباب للانخراط في هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وتدعم جهود المنظومة الصحية.
15: دكتور العلوي ساد، طبيب الكليني بمدينة الناظور. علاش التبرع بالدم؟ حيت الدم هو واحد المادة حيوية اللي ما عندهاش بديل صناعي، دونك الا ما كانش التبرع ما يمكنلوش يكون، ساشون كل قطرة دم كيمكن لها تنقذ حياة ديال واحد المرأة حامل، واحد المرأة في واحد السيد في حادث السير لا قدر الله، واحد السيد في البلوك اوبيراتوار. دونك هذه العملية حنا درناها ايمانا بنا بالعمل النبيل وباش نرسخوا ذاك الحس التطوعي.
16: دكتورة هاجر بوراس، طبيبة مسؤولة عن مصلحة بنك الدم التابع للوكالة المغربية للدم ومشتقات جهة شرق الناظور، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي ضمن مجموعة من حملات التبرع بالدم، واليوم جينا لهذه المصحة باش ننظموا هذه الحملة بهذه المناسبة. بين الأهداف المهمة ديالها هي ترسيخ ثقافة التبرع بالدم لجميع فئات المجتمع المدني، والهدف الثاني هو تعزيز مخزون الدم بالإقليم.
11: مشاهد تختزل معاني العطاء والتضامن، وأنه رسالة واحدة يبعث بها المتبرعون من الناظورة. التبرع بدم هبة للحياة وعمل إنساني بسيط في مدته كبير في أثره على حياة الآخرين.
3: مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال هذا الموسم فصل الصيف، تتجدد المخاوف من اندلاع حرائق الغابات خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة غابوية هامة. وللحد من هذه الظاهرة تعمل المصالح المختصة على تعبئة مختلف الإمكانات البشرية واللوجستية مع تكثيف عملية المراقبة والتحسيس. عن التدابير المتخذة لتفادي اندلاع حرائق الغابات يتحدث يوسف زروقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم شفشاون.
17: قبل الفصل الصيف موسم الحرائق نقوم بواحد مجموعه ديال التدابير والاجراءات اللي كنقوم بها مع جميع الفرقاء والشركاء ديالنا، واللي كيبداو من تقريبا من يعني من بدايه السنه من شهر يناير كيبداو هاد الاجراءات هادو الاستباقيه، واللي اهمها هو الانجاز البرنامج السنوي ديال الوكاله الوطنيه للمياه والغابات على صعيد اقليم شفشاون، واللي كيهم اصلاح وصيانه المسالك الغابويه باش نقدروا ندخلوا للغابات الاكثر حساسيه، ايضا صيانه نقاط الماء اللي كنحتاجوهم في العمليات ديال الإخماد، صيانة مصدات النار داخل الغابات، أيضا تعبئة ويعني وتعيين حراس موسميين اللي هذا العام عندنا العدد ديال 130 حارس تم التعبئة ديالهم يعني قبيل يعني الشهر 6، على أساس أننا يعني نحاول نغطيو جميع المساحات الغابوية المهمة والحساسة داخل الإقليم. وهذا الدور ديال هاد الحراس هذا هو دور مهم، اللي هو يعني الدور ديال اليقظة، طور ديال أننا الإخبار بالمعلومة ديال الحرائق من أجل التدخل السريع والحد يعني من الحرائق في البداية ديالها.
3: إذن كان هذا مستمعينا السيد يوسف زروقي المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم شفشاون متحدثا عن التدابير المتخذة لتفادي اندلاع حرائق الغابات. نواصل رياضيا، والمنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمباراة هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم يوم الأربعاء القادم في أجواء جيدة وبحضور جميع اللاعبين، والمزيد مع خليل الفايد ضمن التقرير التالي.
18: يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمباراته المقبلة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، والتي ستجمعه بمنتخب هايتي رابع المجموعة الثالثة والذي انهزم أمام اسكتلندا والبرازيل في أول مباراتين له في المونديال. وخاض يوم أمس لاعبو المنتخب الوطني أول حصة تدريبية لهم بعد مباراة اسكتلندا بإشراف مباشر من مدرب المنتخب الوطني سيد محمد وهبي في أجواء رائعة وبمشاركة كل اللاعبين. وسيلعب أسود الأطلس ثالث مبارياتهم في كأس العالم ضد منتخب هايتي بمدينة أتلانتا يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة 11 ليلا. ودائما ضمن أخبار المونديال، تمكن المنتخب الألماني من الفوز على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخرا في النتيجة. أما مباراة الإكوادور وكوراساو فانتهت بالتعادل بدون أهداف. وقبل ساعات نجح منتخب اليابان في الفوز على نظيره التونسي بأربعة أهداف دون رد. وستتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، وفي البرنامج ثلاث مباريات. في الخامسة عشية المنتخب السعودي سيواجه نظيره الإسباني، منتخب بلجيكا سيلعب ضد إيران بداية من الساعة 8 مساء، وفي 11 ليلا منتخب الرأس الأخضر سيواجه أوروغواي.
3: ونختم مستمعين هذه النشرة بالمجال الفني، حيث تتواصل فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم أحد أبرز المواعيد الفنية والثقافية للمملكة. وفي أجواء طبعتها الموسيقى والطرب الأصيل، استقبلت منصة النهضة بالرباط مساء أمس الفنان العراقي ماجد المهندس الذي أمتع جمهوره بباقة من أشهر أعماله الغنائية وسط حضور جماهيري لافت. أجواء الحفل نتابعها مع بديعة سعيد.
19: بأغاني وبأعمال ناجحة جمعت بين الرومانسية والأصالة والإحساس الجميل. استقبلوا معي تصفيقات كبيرة صوت الحب البرنس ماجد المهندس.
20: على وقع التصفيقات الحارة وهتافات الآلاف من عشاق الفن، استقبلت منصة النهضة الفنان ماجد المهندس في واحد من أبرز سهرات مهرجان موازين. ومنذ الساعات الأولى للمساء توافدت أعداد كبيرة من الجماهير إلى المنصة. امتلأت جنبات الفضاء بعشاق الفنان القادمين من مختلف المدن المغربية للاستمتاع بأجواء فنية استثنائية.
21: جينا من فاس بسموه الأولاد ماجد المهندس، كيعجبنا بزاف الموسيقى ديالو ومن فعل هذا التندم تبارك الله ممتاز وأجواء زوينة في هذا الجو الزوين في مدينة تبارك الله مدينة الرباط منورة.
22: يعجبوني الفنانين العرب كاملين، جيت خصيصا لماجد المهندس، كتعجبني أغنية الهتان. موازين أون جينيرال كتعجبنا، كنشطوا فيها كنفرحوا معاهم سانو في بليز.
20: وعبر عدد من الحاضرين عن سعادتهم بحضور هذه السهرة، مؤكدين أن التنظيم الجيد والأجواء المتميزة جعل من الحفل تجربة فنية لا تنسى.
23: المهندس نجيب كل عام كيعجبنا فوازين والتنظيم، تنظيم الموازين تيكون روعة ما شاء الله، على التنظيم تيكون في الغاية
24: صراحة، لا تنظيم ولا كل شيء على وطخ، فريمون على وطخ.
25: بحق الموازين ستان ايفينمون اللي تبارك الله كل عام كيتقام في الرباط، وكيكونوا بزاف ديال السهرات وبزاف ديال الحفلات متنوعين.
20: تواصل منصة النهضة كتابة فصول جديدة من النجاح ضمن فعالية مهرجان موازين، مؤكدة مرة أخرى قدرة الفن على جمع الآلاف في لحظة من المتعة قاسم الثقافي.
3: وهكذا مستمعينا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية، أذكر اللحظة حضراتكم بأبرز ما جاء فيها. من مراكش دعوات إلى إرساء إطار اقتصادي شامل للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية وتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الجهة المختصة تعزز إجراءات الوقاية والتدخل للحد من حرائق الغابات. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
0: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجهوية بعد أن نقلنا لحضراتكم نشاط الأنباء المفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
7: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
26: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
27: برامج حوارية خدماتية.
26: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
27: تغطيات إخبارية.
26: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
27: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
28: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية، سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026، خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
6: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
7: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
9: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقي

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: قسم التمثيل يقدم
7: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
8: نعمل زوج
7: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
8: رحلة؟
6: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
9: ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 26.

0: لطيف ويا
1: لطيف.
0: قلتي هالي نسكت نسكت
2: يا لطيف. انا
1: كتسمع ولا
2: شنو؟
1: ها غادي نعيط للمتعلمين ديالك بلوك ويعطيوك 100 ديال الزفل. ها على اسحاب الكلامه فايقه لك شي داك اللعب نتاعك. النهار الاول يحسب لي انت يا راجل مزيان، ولكن دابا عرفت طماع. اجي
2: انا نتايب لله. عاونتي عاونتي لاله طما. انا نتايب لله.
1: لا لا لا لا غادي تعاود. انت راجل خلقك الله شيطان وغادي تبقى شيطان الى يوم القيامه والبعد.
2: لا لا غير هادي يا لاله طما. ويلا عاود تعرفيني كذاب منافق ما نسواش بصله.
1: ايوا شفت شوف
2: هادي وتوبة هادي وتوبة.
1: يلا نطبع لك درك عليا زفتك. ويلا عاود سمعتك درتي بصحة راجلي اللي نعمل ما نقول لك.

0: لا ما عندي
1: ما يحشم بعقلنا. خرج خرج. افرجي
2: يا لطيف يا لطيف، غادي يشدوا البوليس ويتعرضوا له. يا لطيف يا لطيف.
1: عدوي انت؟
2: نعم. لا لا
1: عدوي، ما تحشمش تغدرني وتبغي تمشي في حالك لاسفي. واش غادي تعمل في اسفي
2: يا ودي؟ راني غير ناوي نمشي نحج الله يديك.
1: ايوا رانا لالا شما يمك باش نثيق ليك بداك الكذوب ديالك. غادي نمشي نحج. هاي ها. مع لالا قطامه واجرك على الله. قل لي الحق، اش باغي تعمل في اسفي؟
2: غادي نمشي لالا نخدم الصنعه. صنعتي؟
1: ماشي قلتي لي انت فلاح.
2: ابدا عمري ما قلت لك انا فلاح.
1: ايوا انا ما قلتيها انت، قالها صاحبك. وانتم بزوج عندي حلو في كرموس، ما فيكم ثقه، كلكم شفاره. ما
2: شفاره؟ ولكن انا ماشي شفاره لالا.
1: ايوا وشنو انت؟ هو
2: انا راجل دغري ومتقي الله.
1: ايوا اجي نزورك، اجي نزورك، اجيني للطريق. شكون انت؟ ولا اليوم هو نهارك؟
2: انا الحاج عليها لالا.
1: ايوا واش حجيتي بصح؟ ها ما عليناش، شنو هي صنعتك؟
2: معلم فخار رقايقي وخرجت من فاس باش نمشي نخدم فاسفي.
1: ايوا وعلاش ما بغيتيش تبقى هنايا معايا؟ ياك ما خاصك حتى خير، او طيروا لك شي حد. عدوي عندك تكون ديك يامنا طيراتو لك وداك سالم بسل عليك، اللي طيروا لك فيهم انا مستعدة نخرجوا من الدار ونحكم عليه بالافراخ.
2: لا لا لا لا لا لا، هذيك يامنا مسكينه ما عملت والو.
1: لا لا لا، ظهر لي هي الكافره بالله، هي اللي بسلات عليك. صافي صافي صافي.
2: شنو لالا؟
1: ها
2: اش قلتي؟
1: غادي نطرد.
2: لا لا لا حرام عليك اودي، غادي غير تظلمي، ما عملت لي والو. مسكينه ودريويشه هذيك.
1: مسكينه ودريويشه. اي اي اي اي وهي قول لي شي حاجه تما ياك ما عجبتك. ادوي قول لي. ادوي قالوا لي كتنشد عليها القصايد والصرارب.
2: الكذوب على لا الكذوب.
1: وعليها كتجي وكتبقى كتحدث معاك. اش كتقول لك؟
2: كتقول لي نعلمها فرائض الصلاه.
1: تبارك الله تبارك الله على الفقيه. الجامع اللي حدانا راه ما فيه امام، خاصك تبدا تصلي فيه بالناس. شوف انا ما ينفعكش معايا هاد التلويت، الا ما تمرتيش راسك انا خوفي عليك.
2: والله لا لا طما مامي، الا انا راجل دغري ومتمور وما نعرف نمزح.
1: ايوا وانا اش نمزح؟ خدعت معاك، عطيتك فلوسي وجعلتك انت هو مول الدار وما بخلت عليك حتى شي حاجه، واليوم انت باغي تغدرني وتخوني. ايوا دوي تكلم.
2: حاشا الله حاشا حاشا.
1: ايوا ولاش باغي تمشي لاسفي يا نور العيون يا شاغلني؟
2: قلت زعما نخدم على راسي لعل وعسى يجيب الله شي رزيق. وهذا ما
1: ايوا الرزق موجود هنا، ما عندك لاش تمشي عليه حتى لاسفي. ايوا تكلم، خاصك شي حاجه. ايوا اللي طلبتيها في الصباح تنفذ في العشيه، عمر اللي ما خسرت لك شي خاطر. عندك شي طالب جديد؟ ايوا تكلم.
2: لا غير قلت خاصني نخدم انا على راسي ونصور فلوسي بعرق كتافي. والله يرحم الشيخ اللي قال الطماع في مال مراته خاصو العزاف حياته وخاصو دقه لقفاته باش يتحرك ويزيد. واللي دار مراته قايده راجل قليل الفايده، والحيته الحياه زايده خاصو ليها الوقيد. ماشي طبيعه الرجاله يكون راجل عاله ويقنع بهاد الحاله، هذا راجل بليد. الراجل يصبر ويصابر ويلا عيا يزيد يكابر ويخدم حتى المقابر، والصبر طوع الحديد.
1: ايوا ويلا خليتك تمشي لاسفي زعما تعاود تولي تفتش فيا يا نور.
2: عاد الله بيناتنا.
1: احيانا عليكم الرجال ما فيكم ثقه. والو والو والو.
2: لا لا انا ماشي من هادوك، انا ماشي من هادوك.
1: ياك
2: ويلي بلادي.
1: لا بيك يا سيد الحاج عليك.
2: يا ملا أولي استغفر الله العظيم. يا منى هذه يا منى قدامي. اش هذا كتشوف؟
1: يا منى
2: بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان وطامه فين هي؟ سيري سيري خلاص تبعت جيت قلب عليك ونعاود نصدقوا في شي موجانك. سير سير
1: ما تخافش شي راه خرجت.
2: وكيفاش خرجت بلا ما تقولها لي؟
1: راسي فتتني وقل لك جا سيدي خلافه وداها لدار خوها واليوم غادي يتغداو عندهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والله ولا بعد الله يمين ما يسحبني الا حق مبيطاو. تماما الحلق الهضره كل شيء هو هذا قد قد حتى الحركات والسكنات وحتى التلتيبه ديالها هي هذيك.
1: ايوا عمري
0: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
2: مدو السمعة، كيفاش ما نحفظ شيء الحركة والسكنات ديالها؟
3: الله يهديك، وما الكالات شيطين، والله ولا بعض الله يميني لخلعتيني، وخلعة كبيرة ماشي حتى صغيرة.
2: ياك إيوا الهلي وريك ما يخلعك يا نور العوين، يا شغني.
3: رجعتي لداك التواشي ديالها.
2: ما تخافش غير انا، قل لي دابا غادي تسافر ادوي ياك عوال تسافر
3: الى كم الله.
2: ايوا وتسخابية
3: الله هذيك يا منى، راكي كطيحي عليا الطيب. ما رسخاش بالتراب اللي كيطيح مره مره مسقوف هاد الدار القديمه، ولكن بغيت نتعب مع حدي مازال فيا ما نتعب. بغيت دار اخرى واخا صغر من هادي، غير تكون جديده وما يكونوش يسقوفها كيشرشرو بالتراب.
2: شفتك كدوي معايا بالمعاني.
3: ايوا الله يجيب اللي يفهمنا.
2: انا بليده مازال ما فهمت والو،
3: وانا كنبغي اللي يفهمني غير بالاشاره ويوفر لي مشقه الكلام.
2: وفين غادي تسكن في اسفي؟
3: علاش؟
2: غير باش الا يمكن ليا شي مره مرة نكتب لك.
3: كتكذبي عليا وكتقولي لي ما كنعرفش نكتب.
2: ايوا حتى لا ما عرفتش نكتب غادي نشوف شي فقيه او ولا فقيه.
3: ها شوف الله يرضي عليك، شوفي عافاك شي فقيه احسن.
2: علاش؟
3: لا غير وكان كاين شي فقيه هاد الايام ما بقات فيهم تماره.
2: ايوا ومن بعد؟
3: ايوا ربما يبداو يبسلوا عليك، الاحسن شوفي فقيه.
2: ايوا ويلا بدات تعطل فقيه

0: تاتي بسلي عليك انت.
1: هاد المسخوط عاود كياكل الدماغ لهاد المسكينه. صافي هذا النهار التالي عليه. هاد المره غادي نحصلو، غادي نمشي نجيب له الطامه الكبرى.
2: سبحان الله اولا.
0: ايه قلت لك ولا بدات الفقيهات بسلي عليك انت، او يمكن كاع تدخل العهد مع مالين الدار.
2: ابدا عمرني ما ندخل العهد.
0: مازال ما عطيتينيش العنوان ديالك، فين غادي تسكن في اسفي؟
2: غادي نكون على لعند السير دوال الخابيح ومد الجريفات رقم 309 مكرر اسفي. يا راه ما حال دابا انا غادي نمشي نخلط على عدو مسكين اللي خرجتيه كيعترف جلايلو. حرام عليك حرام عليك.
0: يحسب له عيشة قنديشة.
2: يا ودي انا اللي عابني ما قلت بحكاية عيشة قنديشة ولا تكتبيها تدردبلي الحساب. والمهم نمشي دابا نخلط على صاحبي قبل ما يسافر ويخليني.
0: وسير انت بوحدك.
2: انا عمري ما مشيت لاسفي، هذه هي المره الاولى.
3: ادويا لاله يمنا، اش قاصه كتعملي هنايا يا الفعال القرطيطه؟ ادوي
2: اللي قلنا يكون قبيله، وانا كنقول لك بعدي مني دابا تجي لك طبا ماما يوقلقك. انا
3: اسكت انت يا الحاج الفقيه يلي دف دوايا وعينو غمازه. تبارك الله عليك. ادوي
2: ولكن انا اش عملت
3: الهلا يزيد كتر بالحق. انا كافره حتى يكفروا جناني فمي، غير الا ما عملت لك الدعايه في البلاد كلها. غادي ندخلك من عين الابرة ونخرجك من عين المخيط. ما عندي شي لعبه انا هنايا في هذا الدار. كتسمع انا ما كاين هنايا غير التمارا والمنقول. ادوي يلا.
4: هذه قله الحياه كبيره هذه.
3: قول له
2: شكون هذا؟
4: هذا سكت وحبس وجيب الصافي.
2: داك المتعلم. والله ما شديتي فمك حتى نهرش لك العضه.
4: حتى يا شي هذا قليل العرض قليل التماره.
3: عندك حسابك غادي تفلت من يدي غير هكذاك؟ ابدا حتى نخرج منك الحق والباطل.
2: شنو تاني الكوميساريه ولا؟
3: سالم شوف مع شغلك. يلا جي قدام. يلا
4: انا على كامل الاستعداد. افيك عباس.
5: انا موجود.
2: تاوعدي على هاد الحلقه عطاش كيشبه الحلقه داك منصور الشيفور عادو. والله
5: فانا هو الهمزه.
2: اوعدي انا دابا وليت همزه.
4: زيد
2: سيادي وعلى كتاف.
5: زيد لنا الخوا.
2: لا شا سيدي
5: بدك تسلم عليا الخوا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الله
5: يدي مالك اخوتي مالك.
2: الله يدي. لا لا غير يدي. يا لطيف
5: اش سمك الله نعمس؟
2: الحاج علي نعمس
5: بلا صداع علي، ولا ننزل عليك بدقار الراس وما تعاوش تطلع الانفاس. قل لي واش كتعرف هادي؟ هاك شوف
2: هادي
5: قول لي شنو هي وما تبقاش كتفتف.
2: هادي يا سيدي الفلاقة هادي.
5: ايه وعاودها لي شنو هي
2: الفلاقة.
5: ولاش كتصلح هاد الفلاقة؟
2: ايوا كانوا كيخدموها في زمان الزماني في عمق وترقدوا.
5: ايوا علاش كمل لاش كانوا كيخدموها؟
2: العصا للدراري الصغار. بالحق اليوم ما بقاتش موضة.
5: الدراري الصغار عندك الحق ما بقاتش موضة، ولكن الدراري الكبار ولات موضه. يلا مداول دير رجليك.
2: رجلي لاش اخويا لاش؟
5: الموضه الفلاقه نعمس.
2: عويلي الفلاقه على كبريك.
5: شوف اخويا الحاج علي، انا مكلف بك نملحك، وبالفلاقه غادي نعطيك 100. بغيت نقول يعني كتسالني 100.
2: كنسالك 100 ديالاش؟
5: مية ديال العصا كتسالها لي.
2: الله يسامح اخويا ما كان سالك شيء.
5: لا لابد ما تاكل العصا حتى يرطب وجنبك وتقول متاي بالله.
2: سيدي انا متاي بالله بلا 100 ديال العصا.
5: شوف انا اسمي السي عباس من سيكوك. الا ما كتعرفنيش
2: متشرفين اسيدي سيكوك متشرفين.
5: ايوا راه لي رجليك للفلاقه وخطيني من دوك التواشي.
2: شوف اسيدي عباس اسيدي سيكوك انا متاي بالله ما تشقاش تعطيني راس عمرني ما نعاود.
5: ايوا على مالك اشنو عملتي؟
2: الله اعلم غيرو كان سيدي. انا متاي بالله عمرني ما نعاود.
5: مسكين بارئ
2: وبزاف اوليدي.
5: متشرفين بالسي البارئ. يلا سيدي رانا لهنايا.
2: اشنو غادي نعطيك؟
5: الكرعين مدو من الفلاقه الموضه.
2: اسيادي شوفوا ابن حالي لي وجهي الله يديكم
5: سالم
2: الله.
5: سالم اعطيني اخويا عبد الله وشد معانا عملوا لي رجليه في الفلاقه الله يرضي.
2: بعدوا مني يديكم الله العادة. وعيب الله العادة.
1: اويلي اويلي الله الله اي
5: شقف امه
1: مالك
6: عدنا عباد الله عدني عدني دم دم
5: صبر صبر صبر اولدي نفرجك فيه هاك سيدي الحاج
6: كيفاش قتلتي
5: انا
6: مات
5: انت اللي قتلتي انا كنت غير كنعاونك
6: انت اللي قتلتي
5: انت اللي قتلتي
7: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Варил. Badani, I'm so behind, I can't hold on.

المحمود.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
1: صحتك في دقائق.
8: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إرهاق ما بعد السفر، المسمى أيضا بالاضطراب المصاحب للسفر، هو مشكلة مؤقتة في النوم يمكن التأثر على كافة العقول، يمكن أن تؤثر على كافة الأشخاص الذين يسافرون سريعا عبر مناطق زمنية عديدة. يأتي إرهاق ما بعد السفر نتيجة أن ساعة جسمك ما زالت متزامنة مع المنطقة الزمنية الأصلية الخاصة بك بدلا من المنطقة الزمنية التي سافرت إليها. كلما كثرت المناطق الزمنية التي عبرتها زاد احتمال إصابتك بإرهاق ما بعد السفر. ويمكن أن يتسبب إرهاق ما بعد السفر في الإرهاق النهاري والشعور بعدم الراحة وصعوبة في الحفاظ على انتباهك ومشكلات في الجهاز الهضمي، كما يسبب اضطراب النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المبكر أو فرط النعاس والإرهاق أثناء اليوم وصعوبة التركيز، وكذلك مشكلات المعدة أو الإمساك أو الإسهال والشعور العام بعدم العافية وتغيرات الحالة المزاجية. ويعد هذا الإرهاق مؤقتا، ولكن يمكنه تقليل شعورك بالراحة في أثناء إجازتك. ولحسن الحظ هناك خطوات يمكنك القيام بها للمساعدة على الوقاية من إرهاق ما بعد السفر أو تقليل آثاره، منها الوصول مبكرا وضبط مواعيد الرحلة بصورة تدريجية قبل المغادرة والالتزام بجدول الرحلة، وبمجرد وصولك إلى الوجهة التي تقصدها حاول تجنب النوم قبل حلول المساء بالتوقيت المحلي مهما كنت متعبا. ثم حاول ضبط أوقات وجباتك على أوقات الوجبات بالتوقيت المحلي كذلك. تناول الماء والسوائل بانتظام، وتجنب وأكيد أن تجنب تناول الكحوليات والكافيين يساعد كذلك في جعل رحلتك موفقة.
1: صحتك في دقائق.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

باسي من حقي نسكي مثلم انا ونلوم يا عين ارتاحي لا تبكي يا عين ارتاحي.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT

0: Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة.

أما بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا، ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتي.

0: ده، والاصحاب كنبوهم كانوا اصدقائهم
1: الكنيه بالعربي،
0: الكنيه باللي هما بغاو كنوا بها.
1: جميل.
0: مثلا اسم عود ما هو اسم الانسان الشخصي،
1: صحيح،
0: ايه ذاك هو الكنيه،
1: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
0: قبال يعود لو عيطوا به يقول يو، واذا سميته لحد ما اللي يعود يعرفه، وحياته تتغلب على الاسم الشخصي، سبحان الله العظيم.
1: صحيح.
0: تجبر اولاد كنايته أغلب هي عند الناس،
1: هو المتداول، هو المشاع، هو كيولي مولفو طاب عليه.
0: الله الله الله.
1: هي إذا أعطينا نماذج أستاذ.
0: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كينيت غزل. منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومن هاد البخيلة، ومن هاد الدلال، ولا هي نحكو إن شاء الله
1: على كل حاجة تعطي نموذج من شعري. نعم.
0: العراد يقول الشاعر الحساني، لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع على نفسي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت مرقبي الخوانة غير العبد الله ما أكبر مش يجابه له مولانا. من ها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانة كانت ممشا ملقانة ساعة ممشانة، ولا نسرفت عينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني بسبس الكتيل، دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل، فرسيل وقبيلة لي فرسيل ولا فيه جميل. الأخي من قد البخيلة يقول الشاعر الحساني، والله ثم والله ما نصرك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قد الدلال، الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تمين طار وشمط روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن هالعقيلة أيضا،
1: نعم
0: العقيلة، يا العقل قلادة تخبوز طارصة في الغيز الفدان، ما تقرد عنها الأسوس ولا يقرد في هذا الشبان. منها الغيوان يقول الشاعر القديم، يقول يا العقل انت زولك دارين، معدن للتلياع ثنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مثقل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
1: تسكي حتى مزين ده رائع.
0: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول غدرتني ميماها بعنات، مولات حزيمي غدارة، عنا قول لها إن زاد الدهر طويل الحمارة، الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
1: وفاشين قالش من سياق هذا المثل الحساني،
0: الدهر طويل الحمارة سيارة. حد عدلك العار دور تم تابعه اللي تخلصوا فيه. لا تقول الدهر طويل الحمارة سيارة. على بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يوظفوا
0: في الأدب.
1: صحيح.
0: جرفوا الأدب.
1: نعم.
0: غدرتني ميماها بعنات، مولات عظيم يا غدارة، عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك، يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك، يلهي غير الليل فكاك وقت النوم، وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الاملاك، وقت اني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقان هذاك قصيف عند مغليف.
1: جميل.
0: مغليف هذه حاسي.
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني من هم الجدله، الجدله مولي من الكنايه ديال النساء، يقول هربت من الجدله خايف انه تهم، هربت تبغي يقول له مسحة الغنم، تبغي يقول لهون يقولوا بعض البيضان للذيب. قال عنه هارب منها عادل هي جدله، كيف هروب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها اللي هو هي غايته. هربت من الجدله خايف انه تهم، هربت بو يقول له مسح الغنم، هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشعر الحساني. منها ايضا منها الكنايه منها ونسيت الانصار، راي الدلال اهل الديار، مبعدهم عادوا من الاعمار، هذه دار ونسيت الابصار، بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وجافي.
1: حاني شوي لو سمحت للصعيدي.

0: ما كرهت.
1: نعم
0: وحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية،
1: نعم
0: هكا تكون الصورة مكتملة إذا سمحت.
1: والله
0: ما شاء الله أعطيتي نماذج ياسرة
1: جميل
0: بالحسانية، وهذا مشكور
1: جميل.
0: حتى عليه.
1: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيده تزرع لهم حاصين قالوا بدرين،
0: نعم،
1: وقال هؤلاء الأبيات، قال تلاقيت من شمس تدور على بدري، قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر، البدر تعرف القمر
0: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا.
1: تلاقيت من شمس تدور على بدري، من القتل ما لاقت قريش على بدري، ولكنهم لاقوه بسمر بينهم، ولاقيته بأشبه الشيء بالبدري، فيا عجبا من يوم بدر شهدته، ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول مرور قيس ملي في أشعار ذيك، ويوما عقرت يد عذارى ماطيتي، فيا عجبا من كورها المتحملي، فظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهدى بدي المقتل المهتلي. قصيدة مرور قيس كلمة طويل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها، ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل، يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب.
0: الله الله، وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك، ومشكور حتى الصعيدي على ذاك اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية، وختمتي بالعربي الفصيح، ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد حسن والحتيم، ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيم من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عند البطون فإن تردد

اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من ازاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان.

بذل فحات من يمانية تأتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا يصر

تصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

0: ست دفات.
1: والله لا
0: ايه غير الفنان هزوني.
1: يلا لي معود على الرجال
0: احمد، يلا لي معود

papa. Dedi ya. Geçer. Jel Ali Bedda.

صداتهم ومرسلين الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

عليك يا قرمي مارد. عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقام غير بعد انا ما

次了，阿西。

منزلك دام عازمون يا قلبي فرحونك منزلك دام عازمون يا قلبي.

الشهداء القاتل.

0: تخريص التابة التابة التابة قرم الطفل السداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين وسط
0: يكون انت يا

استطفئ والله ده لا

مالي على حملها يا مالي على حملها يا حملها يا حملها يا

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح. يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمين.

كلمي مغار على أردافها من غيابها إذا لبستها فوق جسمها.

غابات تقبلنا ثقرا وضعتها موضع الدثم للفم لا إله إلا الله.

الله ويش يحري يقازي يا قارئ والله ما نرقد ما جاني مبارئ ويشك

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق السبع وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

ونسونا دركواني وذرا حقيقتي ويقص في المنى تراني يا ثانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي حضرات

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وليسين فكل قوما نامي حقيقة كل فرمانة وكل فرسي وكل شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكل شيء ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديك.

0: هم جميع الكفر بالضر والبشير.
1: وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنك شمس الحق.

بكني يا فيد مالي بكني يا فيد حسين بكني يا شابع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أسيب لأصبح في ضدي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخلق بطيق والبيت يا يا يا يا وإنك شمس الحق.

والصعب والأحباب والقطري والجسيم فكلية قوذل لناوي حقيقتان فكلية في المعنى كلية في الحسين فكلية شابعة من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إنسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

قوم ولبسي أمني بشيء سواكم إذا الرمز وما لي في دومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وأما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بالضيق والبسي.

سابقة. يا مسيق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت النار

0: مني على النفس والشيطان، فالشيطان منتصر بالمصطفى، حزمًا بالمصطفى انتصر بالمصطفى.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال، اربع مسايل لجنيت شيفت جبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرتهم والتحجان وقويف وطلع من البتيت وتقدر تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدر مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدر بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته والتحجان وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها هو عضل القوم.

لا تهتفي يغلي الاغياد على الناقص عندي لعينك لعينك وشعت والله عادي بان حمار على عينك.

في عيشة رسباح يتزارك بالغيوان هذا غيلس أبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
5: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
4: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
4: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
4: إخراج محمد أحمد البصري.
7: الحلقة 26،
8: ويلي اش هذا كنشوف؟
9: شنو ماما؟ اجي طلي من الشرجمه جيت تشوفي.
8: ساميه نازله من طوموبيله.
9: ويلي وشكون هذاك اللي كيسلم عليها من الحنك للحنك؟
8: ما نعرفها ماما، حتى انا بحالي بحالك.
10: يا غايب لي ما تسال احبابك اللي امي. مسا الخير امي.
9: ويلي مال عينك خمر ولسانك تقيل؟
10: والو مالي، انا بخير.
8: ساميه مالك؟
10: نتوما مالكم؟ مالني اشنو فيا؟ انا هي هذيك مقدام تولا مالي.
9: ويلي هادي شفتها دايخه وغادي تطيح ياك ما داك البلا. ويلي ريحه القرو فيها، حلف امك على الخطا.
10: رخي مني، رخي من فمي.
9: ادويه المسخوطه، فين كنتي؟
10: وكنت في الخدمة ديالي.
9: في الخدمة ولا ضايعة في الزناقي؟
10: أدوي أمي حنكي.
8: لا ماما، لا لا لا، عفاك ما تضربيهاش.
9: ويلي ويلي على المسخوطة، كانت ضايعة وقالت لك كانت في الخدمة.
10: رخي مني، صافي رخي مني، راني راسي مسطع. الله يخليك بعدي مني.
8: صافي ماما خليها، عفاك حتى غدا تفهمي معاها. سيري سيري تنعسي.
9: ويلي يا عباد الله على المسخوطة.

0: في الحساب امي.
1: صافي ماما صافي، راه بزاف ديال البنات كيكميو، حتى حنا راه معنا في الخدمه البنات اللي كيكميو.
0: ايوا الا كمات اليوم غدا ما نعرفاش غادي دير. اويلي هادي بدات كتخرج الطريقه ميمتي يا ميمتي، انا اللي نتسهل، انا اللي عطيتها الحريه اكثر من اللازم، ولكن انا ما درت والو، انا درت اللي كيديروا الامهات مع بناتهم. الحق ماشي عليا انا، الحق على باكم اللي هربوا وخلاني بوحدي. أمي أمي أمي باكم اللي لاح المسؤولية عليا ومشى يرتاح لي مع راساته. أويلي يا عباد الله، أويلي أش درت تحت ملك الله، أش درت تحت ملك الله حتى يطرى لي هكذا.
1: فين هو بابا دابا؟ العالم الله واش باقي حي ولا مات.
2: أعلن أجي قرب.
3: نعم أش بيتي؟
2: أجي نزيد حدا يزيد.
3: هاني
2: بغيت نقول لك واحد الخبيرة زواونا.
3: ياك ما جاش يحد يزورني.
2: أش من حد؟ ياك من هالي جيتي لهنا ولا عمر شي حد سول فيك؟
3: إيوا أش من خبر بيتي تقول؟
2: سمعنا بلي المدير ديالنا راه رشحك مع صاحب العفو، لحقاش عندك حسن السيرة والسلوك.
3: بصح ويمتى غادي يكون العفو؟
2: وقيلة إلا في العيد الجاي.
3: اي والله يبشرك بالخير اودي الشاف.
2: ايوا عرفتي شكون اللي عطى عليك التقرير؟
3: اي وشكون هذا باش نشكرو؟ شكون
2: انا يا وليدي يا علال؟ من هالي جيت لهنا وانا مراقبك، والحمد لله ما شفت عليك الا الخير.
3: بارك الله فيك اودي الحارس، والله يجازيك بخير.
2: وهذا الشيء يا وليدي راه درته في سبيل الله، لا نريد منك جزاء ولا شكورا.
3: اي عارف الحارس، وربي غادي يجازيك. وبسم الله بسم الله.
4: هاد المسخوطه شفتها باقا ناعسه، راه بعدا نقلب لي هذاك الصك ونشوف اش كاين فيه. ويلي بكيه الكارو ناري امنتي، هذا الطريف ديال داك البلا، والله الا بحال هذاك اللي كان كيكمي با. ويلي عباد الله شنو هادو؟ فلوس كسر وهادي الكينه. انا ري على المسخوطه. نوضي تقعدي هذيك السقعه. نوضي
5: خليني امي نشبع نعس عافاك.
4: واش غادي تنوضي ولا غادي نخوي على بابك سطل ديال الماء؟
5: ها نانت اش بغيتي؟
4: قولي لي ديك الحاله اللي جيتي فيها البارح
5: اش من حاله؟
4: صافي نسيتي، طار منك البنجه السقعه ادوي، بقيتي لي غير انت في الحساب.
5: علاش كتهضري امي؟
4: يعطيك الغمه. قولي لي كيفاش كتخدمي؟ دوي.
5: ورانا قلت لك في الشركه.
4: لا واه البنك، علاه اللي كيخدم في الشركه كيدخل لدارهم دايخ ومرفوع؟
5: انا دايخه.
4: شوفي بعد هذا الصك، شوفي ابنتي اشنو فيه، اش كيدير هذا الكارو، اش كيدير هنا، وهذا الطرف ديال البلا، وهذا الشيء الاخر. ادوي المجرمه، هاد الفلوس الكثار منين جاوك؟ ادوي هاد الريال مسخوطه. عاد عرفت خدمتك دابا؟ عاد عرفتها؟ سكتي يا قلب الحريه، سكتي يا امي.
5: ما تضربينيش انتوما السبب انتوما اللي خليتوني نمشي في الطريق الخايبه. ما عمري ما شفت فيكم والدين متفقين، ديما مخاصمين، ديما مدبزين، وفي الاخر انتي تعطبتي وهو هرب ولا قتل راسه ولا ما عرفت ليه.
4: ياك توكلينا الحرام وحنا ما عارفينش، لعنه الله عليك.
5: هذاك اللي راه عرق كتافي، هذاك راه تمن الحمي اللي كان بيعو باش نعيشكم.
4: اسكتي
5: ضربيني قتليني،
4: سكتي
5: سلخيني. زيدي لتفي يلا ديري فيا ما بغيتي، انا صافي عواجيت، ما بقى يقضي فيا والو. صافي
4: لعنه الله عليك المجرمه، هزي عليا حوايجك واعطيني اتساع، خرجي عليا ضرقي عليا وجهك، سيري الله يلقيها لك، الله يلعنك دنيا واخره.
6: زيد السي حمال، مرحبا بك في دارك. ايوا سيد دخل، تنقدم لك راجلي الجديد الجلالي. تنقدم لك راجلي القديم بوت الدراري، جا مسكين يشوفهم. سيرة حمان دخلي عندهم راهم لداخل. غير خلي الباليسة دابا نجيبها لك.
7: هذا هو بات الدراري مساكن.
6: اياه مسكين هو الاول، من موراه جاوا ربعه ديال الرجال وانت الاخر. بالحق ما ولت حتى مع واحد من غيره هو.
7: ايوا شفتو ما كيجيش هادي ما يشوفهم.
6: لحقاش مسكين هو في طنجه جاي يجلس معهم شي ايامات حتى يشبع منهم عاد يمشي.
7: ايه وشفتو جاب معاه باليزتو على مازال ما قبطلو طيل.
6: اش منو طيل الراجل، راه غادي يجلس في دارو ودار ولادو.
7: غادي يجلس هنا النيت هنا.
6: واش فيها؟ راه قلنا لك بات الاولاد.
7: وزعما في نظرك لاله كبوره ما يمكنش اي راجل غريب يجلس معنا.
6: الجويليلي عندك يحسب لك بلي انا راني ما مزياناش. انا سيدي راني شرف من الشرف، والراجل اللي كتهضر عليه راه شحال هذه تفارقنا انا وياه، وانا دابا راني مراتك انت سمعتيني.
7: لا لا غير كان الشيطان قلت مع راسي الشيطان ولاد الأرض الحرام لعنة الله عليه في بعض الأحيان كيحضروا وكيتسبب في مشاكل. هي
6: وحتى أنا سيدي ما نقدرش نجري عليه قدام ولاده، ولا بغيتيهم يجريوا علينا بجوج.
7: أهم صاحب على ربي.
6: أش كتبرقم تما؟
7: لا لا لا والو والو.
6: الله يا ربي اش غادي ندير دابا؟ نمشي بعدا نخرج دوك الفلوس اللي حطيت في البنك ونكري بيهم ونشري الحوايج والمعن والفراش حتى هو، ونعيش حره ديال راسي مالني انا وصافي. الحقيقه ما كاين ما احسن من الحريه. دابا عاد ندخل وقت ما بغيت ونخرج وقت ما بغيت ونعمل ما بغيت. شفت استاد خينا كيكلاكسوني عليا؟ والله الا عليا النيت ولا كيشير ليا. ايوا بعدا الطوموبيل هي هذيك. بلاتي بعدا نتقابل معاه باش نشوف بعدا غير كمارتو كي دايره. هاي هاي والله الا شرب عقلو بعدا ماشي برهوش. اش غندير دابا؟ ايوا هذا النيت جاب والله نستغلو حتى نكري ونحط الحوايج على حساب. غير بلاتي عليك هبا مالك زربان، انا جايك النيت باش نوريك شكون انا.
4: الله الله يا ربي انا اش درت تحت منك الله حتى يجرى لي هذا الشيء كله. إيه كان كنت باغا ولادي يقراو ويوليو حاجه وشان. الله يا ربي علاش كلشي كفاس وعواج. شكون هذا اللي كيدق؟ وقيلا هي رجعت ما لقات فين تمشي. اش ندير معاها؟ نخليها ونسترعي بي ولا نجري عليها ونزيد نتفضح؟ شي حد ما كاين، علاش كون دق في الباب؟ بلاتي نظلم الدروج. لا لا لا لا لا لا تكون مشكينه حشمانه. ها لا لا لا لا ما كايناش ما كايناش. هادي شفتها رساله مرميه في الارض. ها الفاكتور هو اللي دق ورماها من تحت الباب. من عند من جات؟ نشوف حتى حاجة ما مكتوبة على دارها. أويلي ياك ما من عند الجلالي. شفت يدي كيترعدو. علاش أنا خايفة هكا نفتحها؟ نشوف. أويلي هادي من المدرسة. ها نعلمكم أن ابنكم سمير تغيب من المدرسة لمدة شهر، ولذلك قررنا فصله من الدراسة. الله الله يا ربي.
1: شحال عطاك اخي سمير هاد مول الطوموبيله ديال الخارج؟
8: عطاني 20 درهم دار علي فاكانسي.
1: عندك هادوك صحاب الفاكانس والكور هما اللي تيصدقوا مزيان، ما كاينه 10 ولا 20 ولا 50 درهم. اما ديالنا يا لطيف اللي عطاك درهم تيتبعك بالنقير ولا ما يعطي لك حتى ينقي لك ودنيك.
8: على قرو الخكار
1: تستاهلوا اخي سامر. هاك شعل ونطر.
8: الله على راحة، لا دروس لا تمارين لا معلم يصدع عليك راسك.
1: ولكن اخي سامر اللي سمعتك امك
8: ماما راه تالفه غير مع صحتها ورجلها.
9: زعما باللي مشاو ما ولا.
8: انا اللي منرفيني واد الشقارة اللي باقي كنخرج بيها من الدار ونرضع معايا تاني، كون غير لقيت كيفاش نتهنى منها.
1: عرفتي اش دير؟ بقا تهز دفتر وكتاب وستيل وقدام امك بحال اللي عندك زعما غير درس واحد، وفي الزنقه خبيهم في كرشك.
8: هادي عندك اشفتك جبتي الميكا ودي اليوم.
1: بغيت ندوخ شويه اخاي، عييت ما نبقى فايق تنخمم.
8: عطيني شي شمه صاحبي باش ننسى حتى انا.
1: لا لا بغيتي تمشي لداركم تالف وضايخ، امك تقبطك وتصلخك والله هي تقتلك.
8: والله اخي سعيد انا الا طلع لي الدم في هذيك الدار، اكين غير الحزن والتغوبيش. سعداتك انت بعدا حر مع راسك، ما كاين حتى حد يسد عليك راسك.
1: انا كتاب عليا هادشي، اما انت راك باقي مع امك جا معاكم. احمد الله اخي سامر.
0: فين كنتي؟ فين كنتي حتى انت هسي سامر؟
8: في المدرسة ماما.
0: في المدرسة ولا ضايع في الزناقية المسخوط؟
8: انا ضايع في الزناقي، شكون هاد الكذاب اللي قالها لي؟
0: اسكت اسكت يا الكذاب. وهاد الرسالة، وهاد الرسالة اللي جات من المدرسة، حتى هما كذابين.
8: لا ما لا لا ماما اللي كنت في المدرسة.
0: اويلي حلف امك ريحه الكارو. امنتي يا منتي وريحه السيليسيون. اويلي على ولدي ولا شمكار.
8: انا مزوق فيك يا ماما، ما عمرني ما نعاون.
0: ادوي ادوي المسخوط. حتى انت بغيتي تقتلني بحال اللي قتلني باك. زيد زيد لهنا.
8: رغي من ماما عافاك عافاك. لا ما بقى نعاود ماما،
0: والله ما انا طالقه منك حتى نوريك الهروب من المدرسه كيف داير والكريان.
8: انا مزوق فيك يا ماما، الله يخلي لك اللي عزيز عليك. ما تحرقيني
0: داك اليدين يا المسخوط. زيد
8: عافاك يا ماما ما تحرقيني.
0: عليك مي عليك مي عليك مي عليك مي
8: عافاك. ما تكوينيش ما تكوينيش.
0: زيد زيد والله ما انا مفارقه معاك اليوم، والله حتى نوري لك التربيه كيف هي دايره. ها هو هسفود انت عاد نكوي باباك باش تبقى عاقل عليها ديما. وزيد قدامي. ها هربتي هربتي على مسخوط. ها والله ما تبقى فيك بلاتي، وحتى ترجع تترجع وعلى خطاك وعاد نتفاهموا. بلاتي عليك بلاتي عليك بلاتي عليك.
1: عافاك سيدي غير هنا قدام هاد القهوة اللي في راس الشارع. صافي صافي.
10: واخا لالا على انت خدامة في هاد القهوة؟
1: لا سيدي انا عاد بغيت نخدم فيها الى كتاب.
10: هانتي الا خدمتي انا نبقى نجي مع 4 ديال الصباح ملي تسالي باش نديك لدارك. راه عندي 2 ديال الكليانات اخرين كندير معاهم بحال هكذا. ولا بغيتي ندير معاك بالكريدي ما كاين مشكل، حتى انا ما خارج بالطاكسي غير باش نخدم.
1: واخا خاي ما كاين مشكل، انا دابا عقلت عليك باش الا خدمت نقولها لك. وقيل هذاك الولد اللي طويل وصحيح هو الحارس ديال القهوه، شفتو ظريف وكيضحك مع الكليان كلهم. نمشي نسولو. مساء الخير اخاي.
11: مساء الخير الاخت، اش حب الخاطر؟
1: الله يخليك ما كايناش شي خدمه معاكم في هاد القهوه.
11: احياني كلشي مبلوكي مزيان والبنات كتار بزاف بالمزيان، ولكن اجي انتي شفتك باقي صغيره زعما ما ظهر لي عليك فايت هذيك شي خدمه.
1: لا خي انا باقا جديده في الحرفه.
11: هاكاك عرفتي اش غادي يجيك مليح مزيان الاخت مزيان. غادي نخليك تدخلي وتدبري على راسك مزيان، ولكن تخلصيني بحال البنات الاخرين مزيان.
12: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، إكرام البصري، أنور جندي، نجاة الخطيب، إيمان الرغاي، جميلة هوني، فاطمة بوجو، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: هناك برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: I think it was so.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تغطيات قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. أيتها المستمعات الفضليات، أيها المستمعون الفضلاء، حيثما كنتم وإنما وجدتم سلام الله عليكم. حييتم أهلا وطبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يبهج الروح وينعش الفكر، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد من برنامجكم إشراقات لغوية على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل، هذا المنبر الإعلامي المسموع الذي نبتغي من خلاله الإسهام في تنمية رصيدكم المعجمي والوقوف المتأمل عند معاني الكلمات ودلالات الصفات، استجلاء لخفايا لغة الضاد وإبرازا لما تختزنه اللغة العربية من دقة في التعبير وثراء في البيان. ونخصص بين الفينة والأخرى ركنا للتصويبات اللغوية، تقويما للسان وتصويبا للمسار، وإيمانا بأن سلامة اللغة أساس صفاء المعنى ورقي الخطاب. وإذ نفتح هذا الفضاء اللغوي والمنتدى المعرفي، فإننا ندعوكم أحبتنا المستمعين الكرام الأماجد إلى الإكثار من مشاركاتكم وإسهاماتكم، إذ إن قيمة هذا البرنامج ومحتواه إنما تستمد من نبل كرمكم ومن عطائكم الذي يمنحه الحياة ويزيده إشراقا وتألقا توهجا وابتهاجا.

الحياة كالصدى، ما ترسله يعود إليك. قلل كلامك، تأمن ملامك، وتكبر مقامك. هذا بعض مما تضمنه محتوى المستمعة هيفاء صابر، وهي من بورسعيد بمصر، مساهمة بنماذج من التصويبات اللغوية. هذا بعض منها.

إذن تحت عنوان قل ولا تقل، شاركت المستمعة هيفاء بهذه المعلومات. قل كانوا نحو من 50 رجلا، وزهاء 50 رجلا، وقرابة 50 رجلا، وكان المبلغ نحو من 30 دينارا. ولا تقل كانوا حوالي 50 رجلا، ولا كان المبلغ حوالي 30 دينارا. ذلك لأن الحوال والحول من ظروف المكان، فلا تستعمل هذا أو لا يستعمل هذا الاستعمال، وإنما يقال قعد حول فلان وحواليه، أي في الجهات المحيطة به. ومنه جاء في حديث الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك ونفع بك مستمعتنا الكريمة.

قال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. بهذه القولة الحكيمة المعبرة استهل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الدخل مساهمته وختمها بدلالات بعض الصفات يقول فيها:

أورد معاني ودلالات مجموعة من الأسماء كالتالي: آمنة تعني المطمئنة الساكنة الفؤاد، حليمة الصبورة المتأنية المتحملة، خديجة المولودة قبل أوان وضعها وتحيا، فاطمة التي فطم عنها ولدها، بثينة الحسناء الناعمة الرقيقة، زينب حسنة المنظر طيبة الرائحة، وأدرج أيضا صفية المختارة الخالصة من كل عيب، لمياء ذات الشفتين فيها سمرة حسنة، زهراء المضيئة المتلألئة المشرقة الوجه، كلثوم ممتلئة لحم الخدين والوجه، خولة الحسناء المتخايلة بجمالها، وختم باسم هند ويعني الكريمة التي تعادل 100 من الإبل.

وختم الأخ الحافظ مساهمته بطرفة هي من لطائف اللغة العربية. يقول أو تقول هذه الطرفة: أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه ما صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب بحكم أنه مدرس اللغة العربية: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة تتقن أسلوب الإغراء، وتطيع فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري، منفصل عن غيري، إذا طلبت فغير جازمة من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت أي قالت سبحان الله، وإن غابت عني حوقلت أي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.

وتوصل البرنامج من المستمع عبد الإله الصافي من القرقرات بإقليم أوسرد بباقة منوعة من المساهمات، هذا غيض من فيضها. الفرق بين النفاق والرياء: النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، ولا يسمى الإنسان منافقا إلا في هذه الحالة، فإذا أظهر شيئا وأسر شيئا غير الكفر فلا يسمى منافقا. أما الرياء فيعني إظهار جميل الفعل رغبة في ثناء الناس لا في ثواب الله تعالى، فالرياء ليس من النفاق في شيء، وإن أطلق أحدهما على الآخر فهو تشبيه، والأصل ما قلناه. طبعا هذا مستقى من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبعا بتصرف.

الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه ومعناه، كأن نقول رجل رجال. أما اسم الجمع فهو ما دل على الجماعة وليس له مفرد من لفظه، كرهط، قوم، قبيلة إلى آخره. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما يفرق بينه وبين واحده، أو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، كأن نقول ورد وورد، وكلمات أخرى تسير في اسم الجنس الجمعي. وختم بمفهوم جمع الجنس.

وختم مشاركته النوعية المنوعة بمجموعة شعرية حكمية، هذه مقاطع منها: يقول الشاعر محمد عزيز: ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق، تراقبه جموع الناس دوما، تزان فعاله والكل طارق، ويرتاح الذي يهوى انحرافا، ومن تلقاه في التقصير غارق، يؤاخذ من له نهج قويم، ويترك كل منحرف ومارق، ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق.

وقال الشاعر باللفر الجمال: خدمت أشجارا وقد أثمرت، وقد خدمت الناس كم أنكرت، ربيت كلبا تائها صانني، وخانني القريب إن أعسرت، ما أصعب الأحباب إن أنكروا، ما أصعب الحياة إن أدبرت.

وقال الشاعر إبراهيم حمدان: تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني.

وختم بأبيات يقول فيها أبو نواس البارودي: يا دار جئتك والأحباب قد رحلوا، فلا جليس ولا صوت ولا مقل، أمشي وأسأل والجدران تسمعني، وهل يجيب إذا ناديته الطلل؟ يا راحلين وفي عيني منزلهم، لا لن تغيبوا إلى أن يحضر الأجل. يا من رحلتم ولم ترحل مودتكم، ما زال يسكن في أعماقنا الأمل.

أرفع إلى عنايتي الأسماع الطيبة لكل اللواتي والذين انضموا إلينا اللحظة أثيريا أنكم في الاستماع لمساهمات أوفياء برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير راديو إذاعة الدخلة بأقصى ربوع أقاليم جنوب المملكة المغربية. والآن سيداتي سادتي نواصل تقديم مساهمات المستمعين لنتوقف عند مساهمة المستمع رضا

البهيلي من باب الصحراء قلميم مما تضمنته ما يلي: من الأسماء الدقيقة للأطعمة في اللغة العربية القرى، ويقال لطعام الضيف. التحفة طعام الزائر. الخرس طعام الولادة. العقيقة الطعام عند حلق شعر المولود. العذيرة الطعام عند ختان المولود. النقيعة طعام القادم من السفر. الوكيرة الطعام عند الفراغ من البناء. المأدبة طعام الدعوة. الوليمة طعام العرس. والوضيمة طعام المأتم.

يقول البعض خطأ برد قارس بالصاد، والصواب برد قارس بسين. والسبب أن كلمة قارس بالصاد مشتقة من الفعل قرص، يقال قرص لحمه أي قبض عليه ولواه بأصبعيه بشدة فآلم. فعندما تقول أو نقول برد قارص بالصاد وليس بالسين، يكون المعنى غير مضبوط. أما الصواب هو كلمة قارس بالسين فنقول برد قارس، لأنها مشتقة من القرص وهو البرد الشديد.

هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك ثلاثة أنواع من ترتيب الحروف العربية؟ الترتيب الأبجدي وهو الأقدم، حيث تم تقسيم الحروف إلى حروف سامية 22 حرفا وحروف عربية 6 حروف وهي المعروفة أبجد هوز، وهناك الترتيب الهجائي وهو من وضع اللغوي نصر بن عاصم، وهو ترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط، كأن نجمع الجيم الحاء الخاء الدال الذال السين الشين إلى آخره. وهناك ثالثا الترتيب الصوتي، وقد وضعه الخليل بن أحمد، حيث بنى الترتيب على مخارج الحروف في جهاز النطق، فكان الحرف الأول هو العين لأنه من أقصى الحلق.

ومن لطائف وظرائف اللغة العربية ختم بفقرة بعنوان أقوى حادثة تنمر في التاريخ، تقول وهي تندرج في غرض الهجاء: يصف الشاعر ابن الرومي حجم أنف ابن حرب قائلا: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف.

مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء الأفاضل نصل إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، على أمل أن نكون قد أضأنا جانبا من جوانب لغتنا الجميلة وفتحنا نافذة جديدة على دلالاتها الثرة ومعانيها الغنية. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة ونبل المرافقة، ونجدد دعوتنا لكم تفضلا إلى مواصلة التفاعل وإغناء البرنامج بمشاركاتكم وتساؤلاتكم، فبكم يزدهر المحتوى وبعطائكم تستمر الإشراقات، لأن برنامج إشراقات لغوية هو منكم وإليكم وبكم ومعكم ولأجلكم. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الرحمن، على موعد مع كلمة أعمق معنى وأصفى بيانا وإشراقة لغوية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.
1: زوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية،
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
0: تغطيات إخبارية،
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

عن في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

لمسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ما كان صاحبك كاين؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، يوحد فيها، ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور العبادية التي تمارس في هذا المكان العظيم. وشرها، أي شر البقاع، أسواقها. فلماذا تكون الأسواق شر بقاع الأرض؟ لأنها يرتكب فيها الحلف، ويرتكب فيها الغش، ويرتكب فيها أكل أموال الناس بالباطل. وإلا فمن دخل السوق بنية صادقة وكان صادقا في معاملاته مع الناس فإن السوق ليس بشر البقاع بالنسبة إليه. فتسمية الأسواق بشر البقاع من باب التحذير ليس إلا، وليس من باب الترك. والمسجد أيها الأحبة هو بيت كل تقي، فالذي يأوي إلى المسجد ويحن إلى المسجد ويشتاق إليه فإنه من المتقين، وهو من الذين سيظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد. أما فضل عمارة المساجد فيمكن أن نلخصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذه شهادة من رب العزة سبحانه أن العامرين لبيته هم أهل الإيمان، لأنه ليس من السهل أن يترك الإنسان مشاغله وتجارته وأعماله ووظيفته ثم يأتي إلى المساجد. فالمساجد أضافها الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تكريم وتشريف، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن أحب الله أحب بيوته. يقول الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن ثم وجبت محبتها، لأن الله سبحانه وتعالى أحبها وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله بنيت لذكره وعبادته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب المستمعون، المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعاء والبشرى بالطيبات ومن سكن للأعمال الصالحات. وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. قال تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. وفي هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة ومغزى هام في التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام به. فالمساجد بيوت الله قد عظمها ربها وقدرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسن لها أحكاما وآدابا وفضائل يحسن بنا أن نذكر بها. من الآداب حسن تنظيفه وتطيبه وصيانته من الأوساخ، فقد صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة كرائحة الجوارب، وإن من قلة الذوق ومخالفة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وتيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد ثم يزاحم الآخرين بتلك التياب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التطيب وعلى الاغتسال لكي يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
8: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
2: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. استمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا إذاعة الداخل تشجع الطاقات الشابة، هذا على في هذه الحلقة إن شاء الله سننصت لتجربة شبابية مميزة، شاب أخذ من أبناء جهة الداخل وادي ذهب، أخذ طبعا يتابع دراسته الجامعية، ولكن في نفس الوقت أخذ مبادرة، وهذا ما نبحث عنه، أن نقدم نماذج لشباب لهم هذه المبادرات، معتمدين على أفكارهم، على تكوينهم، على دراساتهم الجامعية. ضيفي وضيفكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الشاب الطموح عثمان البنين. عثمان، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا أستاذ العهدي، تحية للمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة.
2: نعم، طيب عثمان، يكننا نقرب من الناس من بطاقة تعريفية لك، من هو عثمان؟ مزيان تحدثنا على مسارك، اش كدير، مبادراتك، هكا نوضعوا المستمعين في صورة على من يكون عثمان البنين. نعم،
3: مرحبا مرحبا. اسمي عثمان البنين، طالب جامعي، ونقول لك شغوف بأي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا والرياضة.

0: وكندرس حاليا في جامعة محمد السادس في علوم، زي ما كطالب لهندسة طب الحيوي أو الجيني بيوميديكال.
1: نعم
0: وشغوف بأي حاجة بحال ما قلت لك في البداية، أي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا، يعني جيني بيوميديكال جامعة بين التكنولوجيا والطب.
1: جميل نعم
0: وفي نفس الوقت رائد أعمال مبتدئ، أو عاوتاني عندي واحد الحلم من الصغر، أو لا شغف من الصغر، يعني هو كمطور ويب أو لا ويب ديفلوبمنت.
1: نعم
0: أنشأت واحد الشركة سميتها ديفاين ايجنسي.
1: ومعك شباب اخرين ولا غير
0: نعم،
1: دابا؟
0: عندي تيم دي خاص بيا، من كل شخص عنده حاجة كيعرف يديرها وكيحبها، يعني كيحبها يعني كيتقنها. وحاليا يعني كان مازال مشروع يعني صغير، ولكن راني كنسعى جاهد باش نخليه يكون افضل، يعني افضل شركة في
1: مزيان
0: الديجيتال
1: تبارك
0: في
1: الله
0: المغرب ان
1: عليك،
0: شاء الله
1: مزيان انك
0: قريب
1: عجبني
0: قريب.
1: شباب هكا طموح.
0: نعم
1: وبالكثرة اتمنى انك اختاريتي واحد المجال اللي انت كتلقى فيه ذات كتبغيه وعندك فيه وكتنمي معارفك. مزيان هذا
0: نعم
1: الطموح هكذا.
0: ولكن اللي جيت تشوف، يعني راني كنقرا في، يعني كتعرف الهندسه الطب الحيوي راه ماشي شي
1: وفي
0: حاجه
1: نفس
0: سهله،
1: الوقت
0: وفي نفس
1: صح
0: الوقت راني متابع مع الشركه ومع التيم ديالي، يعني واخا هادشي صعيب ولكن مع
1: زعما انت
0: مسافر.
1: خصك توزع الوقت ديالك،
0: نعم
1: توزيع داكشي
0: صعبه
1: محسوب بالجرام.
0: ولكن مع مسافر والاجتهاد،
1: تبارك الله
0: المهم انا
1: عليك.
0: قريب من تحقيق ذاك المبتغى اللي باقي
1: اذا
0: ان
1: الله
0: شاء الله.
1: يحق لك ان شاء الله. اذا ما اذا بعد البكالوريا شنو درتيها؟ اتمنى
0: من بعد البكالوريا ما مشيت قريت في، كنت باغي نقرا اول حاجه، هي قصه يعني هي قصه اللي بغينا نقولوها.
1: إذا كان عندك
0: مشيت،
1: حلم.
0: نعم كان عندي حلم، يعني هو نقرا جيني انفورماتيك، هادشي اللي كنت انا باغي، ولكن قدر الله دار لي شي حاجه افضل. ليشني مشيت قريت جيني الكتريك. من بعد جيني الكتريك ما قريتش العام الاخر، ملي خديت دي او تي ما قريتش عام، ولكن ذاك العام مشيت تعرفت على واحد الشخص يوسف برياش، كل تقريبا الكل كيعرفو، واحد الاستاذ طيب شرح لنا، دخلني واحد الفورماسيون ديال امي ديست، ديك فورماسيون تعلمت فيها السوفت سكيلز، تعلمت فيها شحال من حاجه فاتني باش نقاد. وهي اصلا هي اللي كانت الفكره، هي اللي كانوا عرضوا لي الفكره باش نقاد انا اجونس ديالي على حساب ذاك،
1: إذا من تم
0: من
1: بدأ
0: تما
1: الحلم
0: بدا
1: ديالك.
0: الحلم.
1: جميل
0: نعم
1: جدا.
0: من بعدها هو بالضبط تعرفت على جامعة محمد السادس، درت في الداخلة والحمد لله. يعني شوف بحالاش كانت القصة، من يعني
1: سبحان الله.
0: جيني بانفورماتيك ما تقبلت،
1: ولكن هذا
0: أنا
1: كله
0: حاليا
1: كيخدم الطموح ديالك في الحقيقة.
0: نعم
1: أتمنى
0: نعم لازم نشوفه وين بصح.
1: نعم. إذا ما صار تبارك الله عليك، اللي هو جميل وموفق. نبغي نعرف كتذكر ديك، أتعرف بالنسبة للمستمعين وأنا أيضا، فاش كتذكر هاد الديفاينة الجنسي هذه اش كتقصد بها؟ تخصصها اشنو؟ مزيان
0: المعنى،
1: نقرب
0: المعنى ديال الاسم.
1: الاسم، وحتى اش كيدير مثلا اللي متخصص ولا اللي عنده. مزيان باش المستمعين يعرفوا.
0: بالنسبة للديفاين ايجنسي، السمية جات من ديف دي او في، اللي جات من ديفلوبر، وجات عاوتاني ديك ديال الاي اي اي، عاد باش الاي ان جي، اي ان جي في الانجلي يعني كتعني هي الباست كونتينيون، يعني
1: إذا استعملتي الدكاترة في اختيار الاسم
0: نعم
1: إن شاء
0: نعم هذه
1: الله.
0: اللي باش جات الفكرة. هو
1: تبارك.
0: في الأول كان ديفاين، كان جاية من يعني ويب سايت ديال الاي اي، ولكن من بعدها جاتنا الفكرة ديال نقادو اجونس.
1: مزال تبارك.
0: بالنسبة لي سيرفيس عندنا خمسة، نقول لك خمسة من أبرزهم. عندك الويب ديفلوبمنت، وفي الويب ديفلوبمنت في سايبر سيكوريتي على حساب السيتي ويب، معانا عندنا ملي موبايل ديفلوبمنت، وفيرتشوال ميديا ديزاين في أي حاجة عندها علاقة بديزاين ديال لوجو وفيديو إيديتين أي حاجة. عندك ملي سوشيال ميديا ماركتينغ مع نوردين، أي بغيتي أي شهر في أي حاجة السوشيال ميديا، جوجل، أي ميتا.
1: وهادشي من يحتاج ربما معدات وتجهيزات، اش كيخص؟
0: هي فقط اللي يحتاج هنا في معدات هي في الفوتوغرافيا.

0: حسن هذيك هي اللي عندنا حسان عنده مهدات ديالو، يعني ما لقيناش الصعوبة باش نزيدو هاد المساحة.
1: وضروري يكون محل كبير ولا يقدر يكون
0: ماشي كاع بالضروري يكون عندنا حتى محل، لان هي ديجيتال ايجنسي، يعني
1: فيها
0: خاصك تكون كاين في الويب.
1: شيء رقمي و...
0: نعم، يعني هو اللي كيكون عندك هو في طريقة الحال السيرفر ديالك كيكون باش تبوستي الويب سايت ديالك. اند
1: وتحت لكم فرصة عثمان انكم اشتغلتوا باش يبان واش انتم بعدا متمكنين، فتدرتوا شي مبادرات شي عمليات و...
0: نعم، بالنسبة لحنايا نقول لك التيم ديالي جمعت فقط الاكسبرت، يعني ماشي اي واحد يعني دخلناه معنا ولا يلا كاو ديبلوم، دراري عندهم
1: وطبعا
0: اكثر.
1: المنتقد ديالك الاقران ديالك
0: كل شيء من الجيل زيد
1: مزيان، انا كيعجبني نشوف شباب هكا كيتعاونوا كياخذوا مبادرات لرؤوسهم.
0: نعم، بالنسبه للشباب كل واحد فينا القليل عنده 5 سنين اكسبيرينس في الدومين ديالو، يعني مثلا بحال نور الدين في السوشيال ميديا ماركتينغ راه خدام تقريبا مع الداخله كامله، جميع الجهات الداخله راه
1: خدام عندهم
0: معهم.
1: تجربه ومارسوا. نعم. طيب اش سميت عثمان لين صباح عندك بصراحه كيدير هذا التساؤل، هذا الشغف للفضاء او ما يعرف بالعالم المرقمن، وشنو السر اصلا في هذا الجاذبيه اللي عندك ليه وهذا التحفيز اللي كتحس به كينبع من الذات ديالك؟ اكيد غادي تكون بعض الاسرار او نسميوها الدوافع اللي يجعلك انك تختار هذا المجال.
0: نقدر نقول مجال من الصغر، يعني فهمت
1: لكن اول مره كيفاش ديك الطعمه الاولى اللي كنقولوا بلغه البحر؟
0: انا كنقول لك انا من الصغر شخص فضولي، كان
1: وهذا
0: بغي
1: الشيء
0: نستكشف
1: راسك انت.
0: راسي شخص فضولي كان بغي نستكشف، يعني وكان هذا نقدر نقول لك كما كان الاب ديالي ما كنتش كاع نوصل لهذا الشيء بسببه. كنت
1: إذن
0: قلت له
1: تحية لي من هذا
0: نعم
1: المنبر، وطبعا أنت الأمة تهي أيضا.
0: نعم الاثنين ما كنت اول مره كنت كنشوف داك الشيء في التلفاز كنقول بحال شكيت هذا الشيء.
1: وتقريبا شحال كان في عمرك في ديك البدايات الاولى؟
0: نقول لك 10 12 13 اول مره،
1: اذا مبكر داك الشيء
0: مبكر
1: كان
0: مزال صغير.
1: عندك.
0: من ثم كان شرى لي الوالد بي سي، ديك الساعه بديت انا كان عندي
1: انت
0: بي سي
1: من
0: اول شيء.
1: البدايه ديال القصه.
0: نعم، بديت كنتعلم من راسي حاجه بحاجه حتى وصلت لواحد المرتبة الحمد لله، وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأهل ديالي.
1: تبارك الله عليك. طيب جيد سي عثمان، ما كرهتش انك وحنا عادة كنبغيو هذا النوع ديال اللقاءات مع الشباب انهم كيفيدوا اقرانهم الشباب، وربما يقد كاع يكونوا شي وحدين اللي حتى هما كيف الشغف ديال كيف هاد الطموح ديالك. نبغي نعرف اشنو التحدي الاكبر اللي كتواجهه حاليا في الموازنه بين متطلبات، لان شرتي الدراسه الهندسيه والتطوير ديال ما شاء الله عليك هذا المشروع اللي سميتيه ديفاين اجنسي، وكيفاش كتطبق المهارات الهندسيه التحليليه في صياغه الاستراتيجيات اللي كتعتمد عليها في هذا المشروع ديالك.
0: قلت نقول لك هو صعب، هو صعيبه ماشي زعما ماشي سهل، غير هو قلت نقول لك انا بديت يعني قبل يعني ب5 سنوات. من بعد 5 سنوات ديك 5 سنوات في البداية ما كنتش كنعرف نواظب ما بين القراية و القراية، لأن في الأول كنت فريلانسر ماشي زعما كانت عندي أجونس، يعني فريلانسر
1: غير حر أنك
0: كنتعامل مع أي كليان. كانت صعيبة نواكب ما بين المدرسة
1: وعاد المدرسة راه عندهم برنامج مكثف
0: مكثف، خصوصا حاليا في هذه الوقيتة في جامعة محمد السادس برنامج مكثف وصعب، ولكن في نفس الوقت راه كان نقدر نقول لك نعتبره انا تحدي لي انا.
1: بقيتي متشبت بذاك الحلم ديالك.
0: وزيد عليها نقدر نقول لك حتى الدراري اللي معايا انا في لاجونز هما مساعديني بزاف، مخليني يعني الا كان مثلا شي عمل صعب كنعطي لهم هما.
1: ايوا كتعاونوا
0: ما بيناتنا معنا، يعني مزال ما قلت لكم حتى الاسم ديال واحد من السوفتوير انجينير اللي عندنا اللي هو مالك من تونس. نعم من تونس. هاد الشاب هذا تقريبا
1: هو متخصص فاش من

0: متخصص بأي حاجة عندها علاقة بالويب ديفلوبمنت أو الموبايل ديفلوبمنت، هو اللي كيهبط كاع البروجيات ديالنا ديال الويب
1: وكيفاش
0: ديفلوبمنت.
1: اكتشفتوه هاد؟ تبارك الله عليه.
0: اكتشفتو في اش منتدى مثلش عقل،
1: المهم
0: كنا
1: مازال
0: أصدقاء،
1: مستغل في
0: المهم
1: لقاء
0: أصبحنا أصدقاء
1: معين،
0: قبل ما ندير حتى لاجونس
1: ودابا منسجمين كمجموعة أكيد، لأن من الشروط
0: بطبيعة
1: ديال
0: الحال. ترى
1: النجاح. نعم،
0: كل واحد فاهم الآخر،
1: برافو عليكم،
0: يعني
1: إذا
0: باش
1: خلقت تكامل.
0: نعم
1: نعم، هي إذا هذا التحدي الأكبر، كيفاش تجاوزتيها عثمان؟
0: كيفاش تجاوزتو؟ نقول لك بمصابرة والاجتهاد وما استسلمت، لان جاتني واحد الوقيته كنت انا صافي كنت ماشي غنستسلم، كنت انا موقف في البروجي واحد الوقيته يعني صافي
1: الحمد لله، تبقى لي الشعار دونت جيف اب، لا تستسلم.
0: صافي انا ديك الوقيته صافي راني وقفت ما تليت قد حتى كما قلت صافي علاش ما كيدخل لي والو، انا علاش نضيع فيه وقتي؟ صافي من
1: وهذاك
0: بعدها
1: السؤال كان غادي يعجزك
0: كان
1: اكثر،
0: يعجزني.
1: ولكن الحمد لله اعطيتي اجابه ايجابيه من خصك تلقى
0: الايجابيه
1: حلول.
0: كانت من الاهل، لانهم هما اللي قالوا لي ما تستسلم.
1: إذا شفتي
0: نعم
1: الاحتضان ديال، وهذه في الحقيقة مزيان، هذه رسالة للآباء والأمهات، أن ولدهم ولا بنتهم اللي عندها شغف لشي تخصص أو حاجة يلطهم أنهم يكونوا بجنبه بجنبها يساعدهم، يا كأنه
0: أهم شيء
1: يتخطى بحال هذا، لأن هذيك راه كانت حاسمة، إما تمشي لها الطريق السلبي او للايجابي. الحمد لله انت بدعم من والديك الله يحفظهم لك، انك اخترتي ما هو ايجابي، وانت اليوم مستمر.
0: لأن الأهل عندهم نسبة كبيرة في التأثير على الإبن ديالهم.
1: صحيح،
0: يعني إذا كانوا
1: هذا
0: الأهل،
1: نقطة مهمة.
0: نعم
1: صحيح،
0: إذا كانوا الأهل كي يساعدوا ولا كي يعني نقولوا إحنا نساعدوا ويهتموا بك.
1: يحتضنوك
0: نعم
1: ويشجعوك وي...
0: نعم
1: آه
0: لأنهم
1: صحيح،
0: هما لأن الطفل اش نقول لك من الصغر هو كيعرف أهله وكيثق فيهم
1: صح،
0: ثقة
1: هما
0: عمياء،
1: القدوة
0: هما
1: ديالهم.
0: القدوة ديالو. يعني
1: صحيح،
0: إذا قالوا له هذه الصح وهذه خطأ هو غيديرها.
1: صحيح
0: ومن
1: صحيح،
0: الأفضل يعني الآباء يكونوا كيشجعوا الأبناء ديالهم على هذا النوع من الأشياء، لأنهم في البداية كتكون لا شيء ولكن من بعد كتولي أشياء، فهمتي؟ كبرى.
1: صحيح. طيب، فيه مثل شعبي مغربي معروف وكيعرفوا الجميع، قال لك اللي بغى العسل كيصبر لاش
0: القريص
1: القرش،
0: النحل
1: العسل النحل طبعا. طيب، بصفتك مطور كيف شرتي ديال الويب ورائد اعمال كيقود هذا المشروع ديالو، اشن هي ابرز التقنيات الناشئه؟ كيف وغير مؤخرا داز عندنا مؤتمر عالمي، كيف الذكاء الاصطناعي او ما يعرف بالاتمات ولا تقنيات اللي انت اكيد
0: ماشي.
1: كتعرفها كتخطط لدمجها، اما لتحسين الكفاءه الداخليه للعمليات هذه الوكاله، كيف مثلا البرمجه اداره المشاريع، أو لتطوير حلول مبتكرة لمساعدة الزبناء ديالك والعملاء اللي كيتعاملوا معك، على أنك على تحليك فرصة أو تكون عندك الإمكانية لتحقيق نمو اللي هو أسرع، لأن هذا سؤال يتبادر الذهن وفي محله.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي ولا حتى الاوتوميشن، ممكن نقول لك نقسمه على جوج مراحل، الداخلية يعني الباك اند واللي عند العملاء الكلاينتس. بالنسبة للداخلية اللي كتكون عندي انا مثلا، بالنسبة لي انا كندير حاجة سميتها الاوتوميشن او الاوتوميت. بالنسبة لهذه يعني يمكن لي ما نحتاج حتى الا كنت مثلا في الوقيته انا ما كنكون مثلا ما كاين ما مساليش او لا ما حلش ولا حتى شي واحد من التيم ديالنا ما كاينش اصلا ديك الوقيته اللي دوا فيها الكليان، حنا بدل ما نبقاو نصيفطوا له ميساج يعني نقعد نتسناو كل ولا نتدخلوا نتاخروا عليه، عندنا واحد سيستم ديال الاوتوميشن مقادينو حنايا بطبيعه الحال التيم ديالنا. يعني مثلا الا اعطى على سبيل المثال الكلاينت كتب هلا ومثلا ولا السلام عليكم، اوتوماتيكمون كاين واحد ريسبونس حنا دايرينو باش يرد عليه
1: بحال
0: من بعد.
1: الآلي.
0: آلية راهي آلية من بعد فاش كت يعني صافي كنديرو مثلا مجموعة ديال الأسئلة شائعة يقدروا يسولها مثلا، شنو كديرو شنو، فهمت؟ بحال هكا الأسئلة هادو. حنا درنا واحد كنحطوا اجوبه عشوائيه، يعني احنا كنكونوا دارسينهم على حساب بدل ما نجاوبوا احنا في بلاصتنا.

0: من بعد إذا كان يعني هو ما مساليش، مثلا نعطيك شي حاجة، عطى شي سؤال حنا ما عرفنا، ما حطيناش
1: ما
0: حنا
1: عندكمش
0: فما في
1: ما
0: كنزيدو،
1: دخلش في
0: ما
1: الأجوبة اللي
0: داخلش في الأجوبة.
1: مبرمجة.
0: داكشي علاش حنا كنزيدو شي حاجة سميتها الذكاء الاصطناعي، وكنعتمدو مؤخرا، عندنا كنا كنعتمدو في شات جي بي تي ولكن مكلف، مكلف مزيان. داكشي علاش انتقلنا للجيميناي، واحد من التطبيقات ديال الاي اي ديال جوجل، من افضل التطبيقات اللي انا تعاملت بهم، يعني نقدر نقول لك احسن من شات جي بي تي 5. بالنسبة للمرحلة الثانية او الخطوة من الناحية ديال الكلاينت، كنحاولوا نلخص انا كاع شي موضوع في شي حاجة زوينة. مثلا حاليا بالنسبة نبقاو كاع في نفس الموضوع ديال الشات، بالنسبة ديال الشات قلت لك كنديرو فيه واحد الشخص او لا هو روبو بجيميناي، كيبقى يتكلم مع ذاك الكلاينت عن طريق، يبقى يعطي حلول، هو من ديك الحلول هي اللي جينا نشوفه في الالغوريثم ديالو، كنبقاو نحطو حنايا. بالنسبة لنا حنا كنبقاو نحطو واحد شنو النوع اللي باغيين حنا ذاك الموضوع، يبقى يتكلم هو فيه ما يخرجش عليه، يعني يبقى بين قوسين في واحد
1: بحال
0: الموضوع.
1: كيكون مقيد
0: نعم،
1: بداك.
0: مثلا إذا قال له شي حاجة سياسية هو ما عادش يجاوبك عليها، يقول له
1: صح،
0: أنا
1: باش
0: روبوت
1: كيبقى
0: ديفاين.
1: في
0: نعم،
1: انا معقولة مزيان.
0: لأن إذا
1: وإذا
0: حولنا
1: يجي شي
0: غيتم في مواضيع أخرى.
1: وإذا يقول لك اشنا هي مبطلات الوضوء، ولا يتخليك في شي امور اللي
0: لا،
1: لا علاقة. إذا
0: داكشي
1: انتم
0: علاش
1: بقاو في
0: كنحدوه. وي
1: الاختيار ديالكم.
0: وي وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، ساعدنا بزاف في هذه القضية هذه، لأن يعني أكثريتنا ما كنكونوش بحالي أنا مثلا، خصوصا أنا كنكون في الدراسة من الصباح حتى الليل، يعني ما
1: صحيح،
0: كنساليش
1: ما
0: باش نجاوب نرد على الكلاينت، هو كيرد في بلاصتي،
1: وطبعا فاش كتجي العشية كتلقى ذاك الأمور
0: كنلقى
1: ديال
0: كلشي مقاد، وكيعطيني واحد تلخيص ديال شنو ديال الكونفرساسيون كاملة وشنو خاصني ندير له، يعني بلا ما نمشي نقرا انا من ا تا زد.
1: كيهنيك هو من ذاك يمشي لك الوقت في البحث و...
0: نعم، وحنا حاليا رانا خدامين وغادي نطوروه لواحد الدرجة، يعني كدوي معاه ما عنديش شك انه بلي راه اي اي يجاوبك هو بأي
1: هو
0: طريقة.
1: هذاك الشيء كتبرمجوا انتوما ولا هو كيعطي
0: شوف،
1: اكون دي.
0: هي الاي بي اي كناخدوها من جيميناي او من اي اي اي، وديك الساعة انت كتبقى بحالاش كتعلمو ولا بحالاش كتخليه بحالاش يتكلم، يعني من الكود ديالك كتقول له مثلا، نعطيك نشرح لكم بشي طريقة يعني ما تكونش معقدة.
1: مزيان، حيث المستمعين صعيب
0: نعم
1: شي امور ما فاهمينها وما
0: نعم
1: ما هي
0: بحال
1: تخصصه.
0: بحال الا دري صغير
1: اي
0: شديتيه قلتي له، بقيتي كتعلم فيه شوية وشوية، كتقول له هذه ما يديرهاش، هذه
1: هذه
0: ديرها، فهمت؟
1: صافي
0: بحال
1: كيولي كيدخل
0: نعم، هادشي اللي هو كيبقى ماشي بداك الشيء، يعني مثلا قلتي
1: دوك
0: له هذه ما
1: التعليمات اللي
0: يديرهاش،
1: كتعطيه
0: هذوك
1: صحيح.
0: التعليمات من الافضل. هذه جمله زوينه. واش ثاني؟ حاليا كاين هذا الاي اي حاطينه غير في الويب سايت، يعني في الشات، يعني لايف شات. قريبا غادي يكون في الواتساب، احنا خدامين عليه، يعني مثلا فاش تكونتاكتينا في واتساب غادي يكون داك الاي اي كيدوي معاك ديك الساعه.
1: وهذا الشيء درتوه انتوما بحال كأن
0: نعم،
1: منتوج ديالكم.
0: ديالنا هو من ا تا زد،
1: إذا كتبقى
0: خدمنا كاملين عليه.
1: وكتفكروا باش كتزيدوا عاود واحد التحسينات على باش الخدمات تكون دائما في صالح الزبون.
0: نعم، نحاول ما امكن باش، لان الى عطيتك مثال كانك انت مثلا كلاينت جيتي عند ديفاين مثلا، بغيتي شي حاجه صيفطي لهم ميساج او لا كرييتي واحد تيكت وما جاوبك حتى شي واحد، شنو غيتكون ردة الفعل ديالك انت؟
1: وغادي تقول هادوا ما
0: ما
1: تداوم فيا
0: مداوش،
1: ما
0: دونك
1: صح.
0: غادي تمشي عند شي حاجه اخرى. داكشي
1: اييه
0: علاش
1: صح،
0: حنا كنديرو هاد القضيه هادي، باش نحاولوا ما امكن نخلو الكليان ما
1: وتشدوا ذاك.
0: نشدوه عاوتاني.
1: برافو عليك.
0: هذا
1: اذا
0: الاي
1: عثمان سابق من وصلوا، ناخذوا استراحه فنيه ونعاود نواصل الحديث.

0: إذا نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لهذا ما شاء الله الحوار الجميل مع شاب طموح. بصراحة عجبني وعجبتني أيضا أفكاره وطموحه كتقرا في عينيه. وهذا هما الشباب اللي اليوم اللي كنسميوهم أكيد هما شباب ديال المغرب 31 أكتوبر اللي غادي كيف شرنا جعلوا جلالة الملك عيد وطني أطلق عليه عيد الوحدة. قلنا بأن هذا الشباب اللي غادي يعيش هذه الفترة لابد أنه انخرط. وكنعرفوا بأن المغرب عاد عنده اليوم استراتيجية وطنية للرقمنة أو الإدارة الرقمي أو العالم الرقمي من هنا 2030. إذا هذا الشباب أكيد غادي يغنيوا. وضيفي وضيفكم ما شاء الله عليه سي عثمان البنين. طيب عثمان من خلال تجربة ما شاء الله بصراحة مشجعة وكتجعلنا نفتخروا أكثر بشبابنا وشاباتنا. مزيان أنت عندك تجربة وخار أنك في البداية. بغيك أي شاب أو شابة ده كامل اللي كنتي كتكلم عليه وطموح وشغاف ودرتوا مبادرة ديال المشروع ديال وكالة ما إذا كانوا فيه شي نصائح شي يمكن نقدوا اليوم نقدموا كنصائح ورسائل للشباب والشابات كيفتك؟
1: قد نقول لك نصيحتي لجميع الشباب حتى شي حاجة ما كتجي سهلة.
0: برافو.
1: يعني من الأفضل اي شخص واخا يكون مثلا ما عارف والو. انا ما قريتش في مدرسه يعني بالنسبه للويب ديفلوبمنت ما قريتش في مدرسه تعلمتها راسي. يعني من الافضل داك الشخص ما تقولش هذه راه صعيبه حتى شي حاجه راه ما سهله.
0: صحيح.
1: كيف ما كانت كيف حتى شي حاجه ما سهله. دونك من الافضل شخص يتعلم مهارات سوفت سكيلز اي حاجه يحاول ما امكن يدير علاقات مع ناس يقدروا يفيدوهم من بعد الا ما تعرف فيه كتجي الشركه ديالو. وراك يعرف مثلا شي دراري كونوا مصحابه عندهم
0: كل واحد فينا عنده
1: لان التيم هو اهم حاجه في اي شركه ولا اي فريق.
0: وباش ينجح مشروع ضروري يكون فريق منسجم اللي عنده الخبره في هذاك التخصص.
1: نعم. واهم حاجه واحده من اهم الاشياء اللي هي بحال ما قلت في الاول عدم الاستسلام.
0: نعم.
1: واهم حاجه اللي هي المثابره. لان المثابره نقول لك هي واحده من اهم المهارات الاساسيه اللي ما تقدش تستغنى عنها.
0: صحيح.
1: زيد عليها حاول ما امكن عاد ما تستسلمش
0: او الذي الفكره لين توفر لي الامكانيات عاد اي تبقى
1: لا
0: انت خصك تخلقها بطريقه واخا تبدا من صفر وانت غادي
1: كتب. خصوصا حتى في الويب ديفلوبمنت ترى ما تحتاج حتى شي بي سي اللي واعر يعني بي سي
0: ديال الحمد لله بمعنى تقدر تنطلق بامور
1: اللي بامور بسيطه جدا.
0: وذكرتي حتى واحد القضيه ايجابيه شي نقولوا ذاك التكوين الذاتي اوتوديداكت انك تمشي تلود. ودابا الحمد لله هاد وسائل ديال التكنولوجيا ما توفر بحال كانك غادي معك مدرسه. ما يكفي غير تكون عندك الرغبه تخيل وتبحث وتكون راسك.

0: ممتاز، من راك تعتمد على الطريقة كتكون راسك براسك،
1: نعم،
0: التكوين الذاتي مهم.
1: وخصوصا حاليا في هذه الوقيته هذه كاين AI سهل علينا اشياء راه لا يمكن
0: والله جزيل
1: تصور
0: بالخير، هذه
1: لا
0: اي
1: يمكن.
0: هذا تبارك الله. طيب عثمان، اذا باقي عندك شي في
1: اخر
0: الرسالة
1: كلمة اللي هي بحال ما قلت، عدم الاستسلام والثقة في الله والتوكل عليه، لأنه
0: رائع.
1: هو أهم.
0: دول
1: واش
0: جماعتهم
1: لأنه هو الوحيد اللي راه كاتب لنا كل شيء
0: وحنا خص
1: ولا
0: يا
1: باغي
0: ربما
1: لنا
0: نديروا
1: الخير؟
0: اسباب،
1: نعم،
0: نديروا
1: خاص
0: مبادره.
1: ضروري الأسباب.
0: نعم.
1: نعم
0: طيب سابق ما نختم عثمان، ما كرهت، لان دابا سمعونا مستمعين وغادي يبغيو يستفادوا منك، ما كرهت واش عندك مثلا هاد ما شيت دوك البوابات وذاك العنوان الالكتروني من اجل التواصل اكثر.
1: نقول لك ويب سايت ديالنا اللي هو www.divine.com، divine DAVAENG.com.
0: تعاود
1: عاودها،
0: دورك
1: انا
0: كمان.
1: عاودها في الفرنسي، DEVAENG.com. بالنسبة لرقم الهاتف اللي هو 06 63 44 81 17.
0: بارك الله عليك، نتمنى لكل التوفيق.
1: نعم،
0: ياك ما عاد عندك شي،
1: باقي كاين
0: تفضل.
1: واحد الكونتاكت اللي هو كان
0: ما
1: كل شيء
0: يهمني
1: خدام
0: زين.
1: فيه، اللي هو في الانستغرام، اللي هو ديفاين اندر كروس ايجنسي
0: بارك
1: دوت كوم.
0: الله عليك عثمان، انا اللي عجبني انك تمثل واحد النموذج ديال شاب طموحك ياخذ مبادره ميحانيه، انه هذا الزمن ديالنا نديروا مبادرات، نديروا الاسباب، والله سبحانه وتعالى كيكمل ما تبقى. اذا مستمعاتنا، مستمعين الكرام، باسمكم اشكر ضيفي وضيفكم الكريم عثمان البنين، اللي قدم صراحه تجربه تستحق التقاسم. هذا على أننا اختاريناه في هذه الحلقة يكون هو الضيف، لأن عنده أفكار، عنده طموح، وأكيد تكون ملهمة لشباب وشابات اللي هم في العمر دياله. شكرا لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل يقدم
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 26.

0: Te fujala,
1: te fujala. Ja,
2: ja, ja, skoċ, skoċ.
3: Ja, la, t'għana.
1: Katsmi għawla.
3: Xno?
1: Ha? Għadi naħjiet l-intallimin dijali k-blok u jgħatiju k-mjad jgħal azfil.
3: Ha?
1: Għala jisħab l-kalama fajħal k-xib dak l-ħob ta'k. Nħar l-għal jisħab li nta ja raġl mżjan, u għalakin da baħf t-tamma. Aġib,
3: aġib, aġib, أو أنتي أو أنتي لله طبعا أنا متعب
1: لا لا لا لا غادي تعاود أنت راجل خلقك الله شيطان وغادي تبقى شيطان إلى يوم القيامة والبعث
3: لا لا غير هادي على لله طبعا وإلى عاود تعرفيني كذاب منافق ما نسواش بصلة
1: إوا شفت شوف
3: هادي وتوبة هادي وتوبة
1: يلا نطبع لك درك عليا زفتك وإلى عاود سمعتك درتي بصحة راجلي اللي نعمل ما نقول لك يلا خرج يلا
3: لا لا لا ما عندي
1: الله يحشم بها كلها خرج
3: لا لا لا
1: خرج اخرج
2: يا لطيف يا لطيف غادي يشدوا البوليس ويتعرضوا له يا لطيف يا لطيف
1: ادوي انت
2: نعم لا لا
1: ادوي ما تحشمش تغدرني وتبغي تمشي في حالك لاسفي واش غادي تعمل في اسفي
2: يا ودي راني غير ناوي نمشي نحج الله يديك
1: ايوا رانا لالا شما يمك باش نثيق ليك بداك الكذوب ديالك غادي نمشي نحل هاي ها مع لالا طما واجرك على الله قل لي الحق اش باغي تعمل فاستفي
2: غادي نمشي لالا نخدم الصنعه صنعتي
1: ماشي قلتي لي انت فلاح
2: ابعد عمري ما قلت لك انا فلاح
1: ايوا انا ما قلتيها انت قالها صاحبك وانتو ما بزوج عندي حلو في كرموس ما فيكم ثقة كلكم شفارة قمار
2: شفارة؟ ولكن أنا ماشي شفارة لالا
1: ايوا وشنو انت هو؟
2: أنا راجل دغري ومتقي الله
1: ايوا أجي نزورك أجي للطريق شكون انت ولا اليوم هو نهارك
2: أنا الحاج علي لالا
1: ايوا واش حجيتي بصح؟ ها؟ ما عليناش شنو هي صنعتك؟
2: معلم فخار رقايقي وخرجت من فاس باش نمشي نخدم فاسفي.
1: ايوا وعلاش ما بغيتيش تبقى هنايا معايا؟ ياك ما خاصك حتى خير او طيروا لك شي حد ادوي. عندك تكون ديك يامنا طيراتو لك وداك سالم بسل عليك. اللي طيروا لك فيهم انا مستعده نخرجوا من الدار ونحكم عليه بالافراخ.
2: لا لا لا لا لا, لا هذيك يامنا مسكينه ما عملت والو.
1: لا لا لا ظهر لي هي الكافرة بالله هي اللي بسلات عليك صافي صافي صافي
2: شنو لا لا؟
1: ها؟
2: اش قلتي؟
1: غادي نطردها
2: لا لا لا حرام عليك اودي غادي غير ظلمي ما عملت لي والو مسكينة ودريويشة هذيك
1: مسكينة ودريويشة اي ايوا هي قول لي شي حاجة تما ياك ما عجبتك ادوي قول لي ادوي قالوا لي كتنشد عليها القصايد والصارب
2: الكذوب على لا الكذوب
1: وعليها كتجي وكتبقى كتحدث معاك اش كتقول لك
2: كتقول لي نعلمها فرائض الصلاه
1: تبارك الله تبارك الله على الفقيه الجامع اللي حدانا راه ما فيه امام خاصك تبدا تصلي فيه بالناس شوف انا ما ينفعكش معايا هاد التلويت الا ما تمرتيش راسك انا خوفي عليك
2: والله لا لا طما مامي الا انا راجل دغري ومتمور وما نعرف نمزح
1: ايوا وانا اش نمزح خدعت معاك عطيتك فلوسي وجعلتك انت هو مول الدار وما بخلت عليك حتى بشي حاجه واليوم انت باغي تغدرني وتخوني ايوا دوي تكلم
2: حاشا الله حاشا حاشا
1: ايوا ولاش باغي تمشي لاسفي يا نور العيون يا شاغلني
2: قلت زعما نخدم على راسي لا على وعسى يجيب الله شي رزيق وهذا ما
1: ايوا الرزق موجود هنا ما عندك لاش تمشي عليه حتى لاسفي ايوا تكلم خاصك شي حاجه ايوا اللي طلبتيها في الصباح تنفذ في العشيه اما اللي ما خسرت لك شي خاطر عندك شي طلب جديد ايوا تكلم
2: لا غير قلت خاصني نخدم انا على راسي ونصور فلوسي بعرق كتافي والله يرحم الشيخ اللي قال طمع في مال مراته خاصو العزاف حياته وخاصو دقال قفاته باش يتحرك ويزيد واللي دار مراته قايدة راجل قليل الفايدة والحيتو الحياة زايدة خاصو ليها الوقيد. ماشي طبيعة الرجالة يكون راجل عالة ويقنع بهاد الحالة. هذا راجل بليد، الراجل يصبر ويصابر ويلا عيا يزيد يكابر ويخدم حتى المقابر، والصبر طوال الحديد.
1: ايوا ويلا خليتك تمشي لاسفي زعما تعاود تولي تفتش فيا يا نور.
2: هذا عاد الله بيناتنا.
1: احيانا عليكم الرجال ما فيكم ثقه. والو
2: لا لا انا ماشي من هادوك، انا ماشي من هادوك
1: ياك.
2: ويلي بلادي.
1: لا متبيك يا سيد الحاج عليك.
2: يا منى اويلي استغفر الله العظيم. يا منى هذه يا منى قدامي. اش هذا كتشوف؟
1: يا منى
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان. وطامه فين هي؟ سيري سيري خلصت بعد جيت قلب عليك ونعاود نصدقوا في شي مجانق. سير
1: ما تخافش شي، راه خرجت.
2: وكيفاش خرجت بلا ما تقولها لي؟
1: راسي فتتني نقول لك، جا سيدي خلافه وداها لدار خوها واليوم غادي يتغداو عندهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ولا بعض الله يمين ما يسحبني الا حلق بيطاو. تمام، من الحلق الهضره كل شيء هو هذا قد حتى الحركات والسكنات وحتى التلتيبه ديالها هي هذيك.
1: ايوا عمري كله دوزت معاها، كيفاش ما نحفظش شي الحركات والسكنات ديالها؟
2: الله يهديك ومالك على الشيطان. والله ولا بعض الله يمين الا خلعتيني، وخلعه كبيره ماشي حتى صغيره.
1: ياك ايوا الهلي يوريك ما يخلعك يا نور العوين. يا شاغلني.
2: رجعتي لداك التواشي ديالها.
1: ما تخافش غير انا. قل لي دابا غادي تسافر؟ ادوي ياك عوال تسافر.
2: إلاكم الله.
1: ايوا وتسخابيه
2: الله هاديك يا منى، راكي كطيحي عليا الطيب. ما رسخاش بالتراب اللي كيطيح مره مسقو في هاد الدار القديمه. ولكن بغيت نتعب مع حدي، مازال فيا ما نتعب. بغيت دار اخرى واخا صغر من هادي، غير تكون جديده وما يكونوش يسقوفها كيشرشرو بالتراب.
1: شفتك كدوي معايا بالمعاني.
2: ايوا الله يجيب اللي يفهمنا.
1: انا بليده مازال ما فهمت والو.
2: وانا كنبغي اللي يفهمني غير بالاشاره ويوفر لي مشقه الكلام.
1: وفين غادي تسكن في اسفي؟
2: علاش؟
1: غير باش الا يمكن ليا شي مره نكتب لك.
2: كتكذبي عليا وكتقولي لي ما كنعرفش نكتب.
1: ايوا حتى لا ما عرفتش نكتب غادي نشوف شي فقيه او ولا فقيهه.
2: ها شوف الله يرضي عليك، شوفي عافاك شي فقيهه احسن.
1: علاش؟
2: لا غير وكان كاين شي فقيه هاد الايام ما بقات فيهم تماره.
1: ايوا ومن بعد؟
2: ايوا ربما يبداو يبسلوا عليك، الاحسن شوفي فقيهه.
1: ايوا ولا بدات هاد الفقيهه تبسل عليك انت. ها
0: هاد المسخوط عاود كياكل الدماغ لهاد المسكينه. صافي هذا النهار التالي عليه. هاد المره غادي نحصلو، غادي نمشي نجيب له الطامه الكبرى.
2: شحال راه اولا؟
1: ايه قلت لك ولا بدات الفقيهه تبسل عليك انت، او يمكن قاعد تدخل العهد مع مالين الدار.
2: ابدا عمرني ما ندخل العهد.
1: مازال ما عطيتينيش العنوان ديالك، فين غادي تسكن في اسفي؟
2: غادي نكون على لعند السير دوال الخابيه حوض الجريفات رقم 309 مكرر اسفي. يا على ما حال دابا انا غادي نمشي نخلط على عدو مسكين اللي خرجتيه كيعترف جلايلو. حرام عليك حرام عليك.
1: يحسب له عيشه قنديشه.
2: يا ودي انا اللي عامني ما قلت بحكايه عيشه قنديشه ولا تكتبيها تدردب لي الحساب. والمهم نمشي دابا نخلط على صاحبي قبل ما يسافر ويخليني.
1: وسير انت بوحدك.
2: انا عمري ما مشيت لاسفي، هذه هي المره الاولى.
1: ادوي يا لالا يا منى، اش قاصه كتعملي هنايا يا الفعه القرطيطه؟ ادوي
2: اللي قلنا ياك من قبيله وانا كنقول لك بعدي مني دابا تجي لالا كتابه ماما يوطلقك. انا
1: اسكت انت يا الحاج الفقيه يلي يدو في الدوايا وعينو غمازه. تبارك الله عليك. ادوي
2: ولكن انا اش عملت؟ انا اش عملت؟
1: الهلا يزيد كتر بالحق. قالا كافره حتى يكفروا جناني فمي، غير الا ما عملت لك الدعايه في البلاد كلها غادي ندخلك من عين اللي برا ونخرجك من عين المخيط. ما عندي شي لعبه انا هنايا في هذا الدار، كتسمع؟ انا ما كاين هنايا غير التمره والمعقول. ادوي يلا،
4: هذه قله الحياه كبيره هذه.
1: قول له
2: شكون هذا؟
4: هذا سكت وحبس وجيب الصافي.
2: هذاك المتلم والله ما شديتي فمك حتى نهرش لك العضه.
4: يا شهاد قليل العرض قليل التمره،
1: عندك حسابك غادي تفلت من يدي غير هكذاك ابدا، حتى نخرج منك الحق والباطل.
2: شنو ثاني الكوميساريه ولا
1: سالم شوف مع شغلك. يلا جي قدام يلا،
4: انا على كامل الاستعداد. افايك عباس؟
5: انا موجود.
2: وعدي على هاد حرق عباس كيشبه الحرق داك منصور الشيفور عاد والله.
5: فانا هو الهمزة.
2: وعدي انا دابا وليت همزة.
4: زيد
2: سيادي وعلى كتاف.
5: زيد لنا الخوا.
2: لا شا سيدي
5: بددك سلم علي الخوا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الله
5: يدي مالك اخوتي مالك؟
2: الله يدي. لا غير يدي. يا لطيف ويا لطيف ويا
5: اش سمك الله نعمس؟
2: الحاج علي نعمس
5: بلا صداع علي، ولا ننزل عليك بدقر الراس وما تعاوش تطلع الانفاس. قل لي واش كتعرف هادي؟ هاك شوف
2: هادي
5: قول لي شنو هي وما تبقاش كتفتف.
2: هادي يا سيدي الفنقه هادي.
5: اي وعاودها لي شنو هي
2: الفنقه
5: ولاش كتصلح هاد الفنقه؟
2: ايوا كانوا كيخدموها في زمان الزماني في عمق وترقدوا.
5: ايوا علاش كمل لاش كانوا كيخدموها؟
2: العصا للدراري الصغار. بالحق اليوم ما بقاتش موضه.
5: الدراري الصغار عندك الحق ما بقاتش موضه، ولكن الدراري الكبار ولات موضه. يلا مداو لي رجليك.
2: رجلي لاش اخويا لاش؟
5: الموضه الفلق نعمس.
2: عاويني الفلق على كبري.
5: شوف اخويا الحاج علي، انا مكلف بك نملحك وبالفلقه غادي نعطيك 100. بغيت نقول يعني كتسالني 100.
2: كنسالك 100 ديالاش؟
5: مية ديال العصا كتسالها لي.
2: الله يسامح اخويا ما كان سالك شيء.
5: لا لابد ما تاكل العصا حتى يرطب جنبك وتقول متاي بالله.
2: سيدي انا متاي بالله بلا 100 ديال العصا.
5: واش شوف انا اسمي السي عباس من سيكوك، الا ما كتعرفنيش.
2: متشرفين اسيدي سيكوك متشرفين.
5: ايوا لي رجليك للفلقه وخطيني من دوك التواشي.
2: شوف اسيدي عباس اسيدي سيكوك، انا متاي بالله ما تشقاشي تعطيني العصا، عمرني ما نعاود.
5: ايوا على مالك اشنو عملتي؟
2: الله اعلم غيرو كان سيدي، انا متاي بالله عمرني ما نعاود.
5: مسكين بارئ
2: وبزاف اوليدي.
5: متشرفين بالسي البارئ. يلا سيدي رانا لهنايا.
2: اشنو غادي نعطيك؟
5: الكرعين مدو من الفلقة الموضة.
2: اسيادي شوفوا ابن حالي لي وجهي الله يديكم الله.
5: سالم اعطيني اخويا عبد الله وشد معانا عملوا لي رجليه في الفلقة الله يرضي.
2: بعدوا مني يديكم الله العادة. وعيب الطلعة
6: اويلي الله اي
5: شدفهم وشدفهم. مالك
6: عدنا عباد الله عدني
5: دم صبر اولدي نفرجك فيه. هاك سيدي الحاج.
6: كيفاش قتلتي؟
5: انا
6: مات.
5: انت اللي قتلتي. انا كنت غير كنعاونك.
6: انت اللي قتلتي.
7: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فدان يا زمزم بعينك لحظة.

Ну, как говорят,

Papa. محمد ابن خصص باسم احمد من المحمود.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: صحتك في دقائق.
8: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إرهاق ما بعد السفر، المسمى أيضا بالاضطراب المصاحب للسفر، هو مشكلة مؤقتة في النوم يمكن التأثر على كافة العقول، يمكن أن تؤثر على كافة الأشخاص الذين يسافرون سريعا عبر مناطق زمنية عديدة. يأتي إرهاق ما بعد السفر نتيجة أن ساعة جسمك ما زالت متزامنة مع المنطقة الزمنية الأصلية الخاصة بك بدلا من المنطقة الزمنية التي سافرت إليها. كلما كثرت المناطق الزمنية التي عبرتها زاد احتمال إصابتك بإرهاق ما بعد السفر. ويمكن أن يتسبب إرهاق ما بعد السفر في الإرهاق النهاري والشعور بعدم الراحة وصعوبة في الحفاظ على انتباهك ومشكلات في الجهاز الهضمي، كما يسبب اضطراب النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المبكر أو فرط النعاس والإرهاق أثناء اليوم وصعوبة التركيز، وكذلك مشكلات المعدة أو الإمساك أو الإسهال والشعور العام بعدم العافية وتغيرات الحالة المزاجية. ويعد هذا الإرهاق مؤقتا، ولكن يمكنه تقليل شعورك بالراحة في أثناء إجازتك. ولحسن الحظ هناك خطوات يمكنك القيام بها للمساعدة على الوقاية من إرهاق ما بعد السفر أو تقليل آثاره، منها الوصول مبكرا وضبط مواعيد الرحلة بصورة تدريجية قبل المغادرة والالتزام بجدول الرحلة، وبمجرد وصولك إلى الوجهة التي تقصدها حاول تجنب النوم قبل حلول المساء بالتوقيت المحلي مهما كنت متعبا. ثم حاول ضبط أوقات وجباتك على أوقات الوجبات بالتوقيت المحلي كذلك. تناول الماء والسوائل بانتظام، وتجنب وأكيد أن تجنب تناول الكحوليات والكافيين يساعد كذلك في جعل رحلتك موفقة.
1: صحتك في دقائق.
9: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين.

0: عاد فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
1: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا بالحسانية الكنية، التركي كانوا بوهم الداه، والأصحاب كانوا بوهم كانوا أصدقائهم
0: الكنية بالعربية،
1: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
0: جميل.
1: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي،
0: صحيح،
1: إيه ذاك هو الكنية.
0: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
1: قبال عود لو عيطوا به يقول يو، وإذا سميته لحد ما اللي عود يعرفه، وحياته تتغلب على الاسم الشخصي. سبحان الله العظيم.
0: صحيح.
1: تجبر أولاد كنايته أغلب هي عند الناس،
0: هو المتداول، هو المشاعر، حتى هو كيولي مولفه طاب عليه.
1: الله الله الله.
0: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
1: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايه الغزل، منها العراد، ومنها الخوانه، ومنها سبه الكتيل، ومنها البخيله، ومنها الدلال. ولا هي نحكم ان شاء الله
0: على كل حاجه تعطينا نموذج من الشعري.
1: العراد يقول الشاعر الحساني: لا قولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلاد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلى قمتي. هذا بما يخص العراد.
0: جميل.
1: الخوانة يقول لها: ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقبي الخوانة غير العبد اللي ما هكبر مش يجابوا له مولانا. من ها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني: ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسرفت عينيها فيانا كيف النحسانة.
0: جميل.
1: يقول شاعر ثاني بسبس الكتيل: دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل، فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل. الأخير من قد البخيلة. يقول الشاعر الحساني: والله ثم والله ما نترك له البخيلة، كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضية الدلال: الدلال مسيكين لليلة ونهارين، ما رمت تمين طار وشمت روح، يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا.
0: نعم.
1: العقيلة: يا العقل قلادة تخبوز، طار صف الغيز الفدان، ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان. منها الغيوان يقول الشاعر القديم يقول: يا العقل انت زولك دارين، معدن للتلياعة سنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مثقل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
0: مسكي حتى مزين دام رائع.
1: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول: غدرتني ميماها بعناد، مولات عظيمي غدارة، عنا قولها إن زاد الدهر طويل الحمارة. الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
0: وفاشين قالش من سياق هذا المثل الحساني:
1: الظهر طويل الحمارة سيالة. حد عدلك العار دور تم تابعه اللي تخلصوا فيه. تقولوا الظهر طويل الحمارة سيالة. هي بعض المغنيين بعض المثل الحساني ويلحقوا
0: يوضفوا
1: في الأدب.
0: صحيح.
1: جربوا الأدب.
0: نعم.
1: غدرت في ميماها بعناد، مولات عظيم يا غدارة، عنا قولها إن زاد الظهر طويل الحمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك، جبرته من متانة الهلاك، يلهي غير الليل فكاك، وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الأملاك، وقت اني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقانا ذاك قصيف عند مغليه.
0: جميل.
1: مغليف هذي حاسي.
0: نعم.
1: يقول واحد ثاني من هم جذلة، جذلة مولي من الكناية ديال النساء. يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم، هرب تويقل له مسحة الغنم، تويقل له هون يقولوها بعض البيضان للذيب. قال عنه هارب منها عادل هي جدلة، كيف هرب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها. اللي هو هي غايته. هربت من الجدلة خايف انه تهم، هرب تويقل له مسحة الغنم. هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشهد حساني. منها ايضا منها الكناية منها ونسيت الأنصار راية الدلالة للديار ما بعدهم عاد من الأعمار هذه دار ونسيت الأبصار بلدها مستدرس خافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي
0: حاني شوي لسمحت الصعيدين ما كرهت نعم. وحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية
1: نعم
0: هكا تكون الصورة مكتملة لسمحت والله ما شاء الله عطيتي نماذج ياسرة
1: بالحسانية
0: وهذا مشكور حتى عليه
1: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاسين قالوا بدرين
0: نعم
1: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر البدر تعرف القمر
0: بدر شوف الصورة الشعرية جميلة جدا
1: تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوما على بدري يقول امرؤ القيس ملي في اشعار ذيك ويوما عقرت يد عذارى ماطيتي فيا عجبا من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدي المقت المهتلي قصيدة امرؤ القيس كلي طويل يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
0: الله البدري. الله وهذا من أروع ما قيل الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM

طارق عن العينين بالوسني أدم تسمع المثنى من أحد سوى

شريفك إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت.

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

وظهر عن مولاتي تنهولة. شكرا قرمي. من كان وحب ذلك حاتم من يمانية تاتيك من قبل الرياني الرياني.

الأخضر فيها حور إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

ولا ايه غير نفال لا نهى.

جامع البنت.

سدات بو او كحد بو يو سدات ما هو خال